0: حطوني روق شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضة تنسي
1: وما بيصور بعنا دورات
2: شحشوفو شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
4: وتلاقينا بسعدة
3: قامت عزرتنا لعندة
4: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي غير

0: يا عيوني نقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: عرفنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سهر.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: انا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو اشي اسوي
0: ليلي رح اعرف منوي
2: سبعين كتر بها القوة ليلي رح نعرف منوي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وأيضا بلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 12 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، فترتنا بلشت هلأ مستمرة إلى ما بعد الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ هيكون جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. ابتداء من هاللحظة فيكن تبلشوا تبعتوا رسائل صوتية ومكتوبة فقط، مش اتصالات. 03-444-037 أهلا وسهلا فيكن وبصوتكن العالي يا لبناني. وفي ناس بلشت تبعت حتى قبل الساعة 7 ومن ساعات المساء، أهلا وسهلا فيكن. إذن بوطننا لبنان بدنا ننتبه لهالوطن، بدنا ننتبه لحالنا، بدنا ننتبه لمجتمعنا. مجتمع مضروب، مجتمع مريض، مجتمع للأسف بحاجة لعلاج. رح نحكي بالتفاصيل بعد شوي. امبارح كمان كان صار مشكل بطريق الجديدة منطقة أرض جلول في سوق خضرة عاملينه بلدية بيروت بتمويل، معمول سوق خضرة بدون يحولوه مركز إيواء. طيب ليش بدكم تحولوه مركز إيواء طالما في غرف مخصصة لأصحاب الحاجات الخاصة بالمدينة الرياضية، 15 غرفة و15 حمام لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ما حدا بده يروح على المدينة الرياضية، بدون يقعدوا ب واجهة بيروت البحرية بالبيال، وهلأ بدون يقتحموا سوق الخضار المركزي بأرض جلول. معلش اسمحيلنا فيها، اسمحيلنا فيها سيلفانا لئيس رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين. سيلفانا لئيس، انت بتعرف انه نحن داعمينك ومتابعين اخبارك وكل شيء، بس اسمحيلنا فيها طالما الدولة عم تعرض عليكم أنه في بالمدينة الرياضية، لا بدك تروحي تاخدي ناس وتعمليها قضية اجتماعية وتعمليها قضية وطنية وتعمليها قضية إنسانية، في حين أنه الدولة اللبنانية قايلت لكم تفضلوا على المدينة الرياضية، ما عاد بدكم المدينة الرياضية؟ يا لا اسمحوا لنا فيها. دولة القانون بلدية بيروت وعم نتابع هالموضوع، ممنوع تفوتوا على سوق الخضار المركزي مثل ما تمركزوا كمان بالقوة بمنطقة واجهة بيروت البحرية. الله يساعدنا، الله يساعد هالوطن. في اشياء كتيرة بدنا اكيد نحكي عنها، ريبورتاجات، رصد، انتو شو بتحبوا نحكي باي موضوع كان، سقف الحرية العالي من اذاعة جبل لبنان. خلينا نبلش سوا مع اغنية من الزمن الجميل، بيلي جويل، ماي لايف. من له أذنان سامعتان فليسمع. This is my life. Yes. I don't care anymore because this is my life.

0: Yes, this is my life. Mine. بيلي جويل, This is my life. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة بلشت تجي الرسائل من فجر اليوم من امبارح. مخالفة للقانون للأسف بتضل موجودة هالمخالفات بوطننا. رسالة.
1: يسعد لي صباحك خيي جوني, كون نهارك مبارك يا رب. هيدا اليوم الصبح عخدت النزل صوب الدورة.
0: الله يسعدنا. نعم بعدهم عم ينزلوا البلا أخلاق معهم فانات خصوصي حاطت عكار أبو فراس عكار العتيقة ومنزل معه ركاب مبين عكار العتيقة هيونداي 167585 على ميم حاطت رقم تليفونه أبو فراس 03743796. قلة أخلاق أكتر من هيك ما بقى يصير, وقلة الأخلاق مستمرة بوطننا لبنان للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 أيار 2026 ميلادية كتب الأستاذ عوني الكعكي مقالا افتتاحيا بعنوان أين يعيش نظام الملالي بإيران وفي أي كوكب؟ سؤال طرحه الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة وناشر صحيفة الشرق. يا جماعة الخير, في نظرة إلى خسائر إيران يمكن ذكر أكبر الخسائر التالية. أولاً, لم يعد هناك وجود لطائرة عسكرية واحدة في إيران, في حين كانت الطائرات العسكرية الإيرانية أيام الشاه عمادها F-14 والF-15, وكانت إيران خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوفيتي. ثانياً, أغرقت القوات الأمريكية 159 سفينة إيرانية, ولم يعد في الأسطول الإيراني إلا حفنة من الزوارق الصغيرة يستعملها صيادو السمك. يضيف الأستاذ عوني الكعكي. ثالثاً, خسائر الدمار في إيران تقدر ب 300 مليار دولار, وإيران بحاجة إلى 20 سنة كي تعود كما كانت. رابعاً, انهيار اقتصادي ومالي وزراعي وتجاري في إيران على جميع الأصعدة, إضافة إلى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الاستهلاكية وغيرها التي ارتفعت أسعارها 100%. نعم, وليكن في الحسبان أيضاً ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى رقم غير معقول. إذن المقال الكامل موجود بصحيفة الشرق إمضاء الأستاذ عوني الكعكي. أين يعيش نظام الملالي في إيران وفي أي كوكب؟ صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الشرق أيضا الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 أيار 2026, في الصفحة الأولى كتب الأستاذ ديفيد عيسى مقالا بعنوان بين الإمارات وبيروت هوة بين الطموح والوجع, قراءة في الفارق بين نموذج الدولة المستقرة وواقع لبنان المثقل بالأزمات. مقال الأستاذ ديفيد عيسى بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة صوتية نسمع.
2: بونجور خيي جوني, يعطيك ألف عافية. عندي سؤال, صرخة وسؤال وشكوى وكل الأشياء اللي الإنسان بيفكر فيها بالظلم. نحن مظلومين, نحن دخلنا بمشروع اسمه الأسهم التفضيلية بالبنك, لهلأ ما منعرف لا كوعه من بوعه وين صاروا, في أمل يجوا, في أمل الإنسان حدا بيقلك عيش على الأمل, بس ما عنا بصيص هالأمل. بقى بطلب منك بس رجا خاص تضوي على هالموضوع، لأنه في عالم مظلومة، في عالم مثل بيقولوا مغفلة دخلت بمشاريع، وإنه نحن عنا كل الثقة بهالبنوك وكان الدنيا بألف خير، وجانا العمر مخطوف. إذا فيك تفيدنا، إذا فيك بس تلمح لنا تجيب لنا، لأنه كتير عم ندق أبواب وكله مسدود. ليش هالظلم؟ إنه خلصنا حرب وخلصنا تعتير وخلصنا أكيد نحن عايشين بالتعتير، بس خلصنا الحروب. ليه ما في مين يطالب؟ ليه ما في مين يدل على الإصبع بهيك مشاريع؟ إنه هيدي مشاريع مناش نحن رأسمالية، مناش نحن جانا العمر موجود بهالبنك، وخلصت هالمدة اللي كان محدود فيها. وين هالمصريات؟ مين بدنا نحكي؟ بترجيك بس اعطينا بصيص امل، وانا بشكرك خي جوني. صرخة ألم هيدا اللي بقول لك اياه، لانه ان شاء الله ما حدا يدوق للوضع اللي عايشين فيه او ماشيين فيه.
0: نعم،
2: ونهارك مبارك.
0: ونهارك حلو، يسعد لي صباحك مدام أمل. هيدي صرختنا نحن وياكم، وأكيد أنت متابع على إذاعة جبل لبنان وعم تتابع الصرخات اللي نطلقها لحماية المودعين وأموال المودعين اللي تبخرت بالمصارف بالدولار وبالليرة اللبنانية. نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني وكل الخيرين بوطننا لبنان، فمن هالمنطلق هيدا ما بدنا نيأس، بدنا نضل متمسكين بالأمل ونلتف حول الأوادم بوطننا لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني لا يألو جهدا بمساعدة الشعب اللبناني اللي بيشكل 100% من المودعين. فخلينا عم نتابع كل الأمور مدام أمل الحاج، والله ييسر أمركم يا رب ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ الدولة اللبنانية مشهرة بجمعية عدل ورحمة، سامعين فيها أكيد، أجام، جمعية عدل ورحمة مطالبة من قبل وزارة المال، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة الخدمات للخاضعين والمكلفين، فناشرين اسمها لوحده بتكليف رقمه 64، تبليغ إلى جمعية عدل ورحمة أجام، حاطين لهم الزيارة الأولى والزيارة الثانية واللصق أمتين لحتى يدفعوا التفقة اللي عليهم. أجام صباح الخير، ادفعوا اللي عليكم. شهرت فيكم الدولة اللبنانية بالصحف بالإعلانات الرسمية، نعم، جمعية عدل ورحمة، هيدا لبنان. ولفتني أيضا كمان بالصحف بالإعلانات الرسمية، عدا عن أجام لحتى نذكر أسامي تانيين، في أشخاص عندهم مولدات كهربائية وغيرها، وفي شركة اسمها شركة بيت الفحم اللبناني، حلوة هيدي، مثل كيف بيت الفن، بيت الطبخ اللبناني، بيت الفن اللبناني، بيت المحترف اللبناني، بيت الفحم اللبناني، يعني هدول أكيد جماعة مشاحر ونارة يا ولد. كمان يا شركة بيت الفحم اللبناني شيم ميم ميم، كمان وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، بلا بلا بلا، يعني بيحطوا لهم شي 50 اسم. كمان تكليفكم رقمه 64 وناشرين اسمكم بالصحف اللبنانية، شركة بيت الفحم اللبناني شيم ميم ميم وجمعية عدل ورحمة أجام. يلا قولوا الله وروحوا ادفعوا اللي عليكم، إضافة لعشرات الأسامي بس أكيد نحن بيلفتنا بإذاعة جبل لبنان الأشياء الأسامي الأساسية. مولد كهربائي لإنتاج الطاقة لصاحبه الياس ميشيل الحايك، كمان وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين، يعني 500 موظف بدون يقبضوا من واحد من شركة. قولوا الله، بلد بعده لحديت هلأ فاشل إداريا للأسف سيد الرئيس، بكل احترام، بلد أكيد هلأ عم يتدمر بس فاشل، بعده فاشل، يعني فشلوك للأسف سيد الرئيس. ما رح نقبل بهالشي، ورح نضل نشد نحن وياك مثل ما بيقولوا أمسك به بتلابيبه، يعني أنه يمسكوا من إيديه ومن إجريه ومن راسه وبتيابه، نمسك بهذا البلد حتى ما يزحط على الدمار الشامل والخراب الشامل اللي رايح عليهم. يا صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير. هزولات إذا بتريد اسمعوا للفيديو، دمروا لبنان وقال كرمال مشتبه خامنئي آخ يا بلدي. نعم يلا رقم اللي بنتهي بالستة ستة سبعة، وأكيد كلهم عم بيحيوا من المنتصغين الانتصاغ الأبدي الأزلي. يا صوتك عالي جبل لبنان، لإعلاناتكم بجبل لبنان ودعمكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70 220 888. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System و تويوتا سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوقع
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
5: رجع فينا الماضي شوي على بالي.
3: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
7: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
8: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
9: تمثيل المسرحية جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
6: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: صوتك عالي جبل لبنان. رقمي ينتهي ب785. كمان بعت لي صباح وجوني اسمع هيدا الشيخ من حزب الشيطان. خلينا نسمع. يلا الغرفة 7 هيدي منصة.
12: ما يقدمه اليوم حزب الله والمقاومة في لبنان أبهرت أمريكا وإسرائيل والحليف والصديق والخصم والعدو.
13: والله صح. والله أبهرت. أحسن. والله العظيم أبهرت.
12: شوف شو عم تعمل بالعالم.
13: مليون ونص نازح من الجنوب على الشمال.
12: شيخ.
13: والله أبهرت. من 3500 قتيل. والله أبهرت. أكثر من 5600 جريح. والله أبهرت. ما في بيت بقي على حجر. والله أبهرت.
12: على كله من عمره.
13: ما ضل حدا بقيادات حزب الله. والله أبهرت.
12: بيجي غيره.
13: ولك بيموت الواحد بتقوله ما مات. منصرح عنه تصريح.
12: ما تعطى الهام. ما تعطى الهام.
13: ولك بطل.
12: لك لو مات منا مليون في لبنان منجيب مليونين.
13: أنتوا كشيعة.
12: مش شيعة كمسلمين. كلبنانيين كشرفاء في لبنان إذا راح من مليون نجيب مليونين من كل الطوائف والمذاهب. وإذا تهدمت دورنا وبيوتنا ومراكزنا
13: منعمر
12: بدالها.
13: من وين بتجيبوهم للمليونين؟
12: كيف يعني من وين بتجيبوهم؟ نزيد الإنتاج.
13: يعني بتولدوا.
12: ايه منخلف زيادة.
13: مش انه بتشيعوا.
12: نعطي فتوى بتعدد الزوجات ونعطي ايه. فتوى بزيادة الإنتاج. بس هلا
11: شو هالشيخ الشيخ الجليل يا قولوا الله. ايه ما بالزمانات كمان قال احدهم نسائنا واللادات. يلا قولوا الله. نحنا منخلف ومنربي على محبة لبنان، على محبة ثقافة الحياة، على محبة المجتمع والفنون الجميلة. هيك منربي. يا قالكن اياها بالزمانات الله يرحمه السيد محمد حسين فضل الله ولا غيره كمان. نحن قوم كغثاء السيل، يعني مثل القش اللي بيبقى جرفته الشتوية على المجاري. هيدي غثاء السيل. قولوا الله. كونوا كغثاء السيل ونحن ثقافة الحياة والوطن ومحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف أنا وياكم كمان مع أغنية من الزمن الجميل وفريق Air Supply, Making Love Out of Nothing At All. صوتك عالي جبل لبنان, مكملين نحن وياكم, والله يحمي وطن لبنان من القوم الذين هم كغثاء السيل. ولادات نسائنا ولادات, يلا بزروا وكبوا

Making Love Out of Nothing at All. Air Supply.

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. بعد شوي كمان لليوم الثاني على التوالي بنحصل على معلومات خاصة جدا ورح نزيعها على الهواء. من بعد ما ذكرنا مبارح أسامي شركات عم تغش بالجبنة وكمشنا مبارح أحد الآليات التابعة لأحد هالشركات الحلاني عم تكزدر على طريق المطار وعم بيوزعوا المنتجات رغما عن أنف الدولة اللبنانية اللي أمرت بإقفالهم لحتى إما يزبطوا وضعهم حتى أشعار آخر أو إقفال نهائي. اليوم كمان في عنا معلومات خاصة إحالة شركات وشركات عريقة منهم ورح نذكرهم بالأسامي وأصحاب مولدات كهربائية بمختلف المناطق اللبنانية تمت إحالتهم على النيابة العامة المالية بتهمة التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع. بدي حييهم في أسامي عريقة ومنحبها ومنفتخر فيها بس اسمحوا لنا فيها غلطوا. إحالة 29 شركة للنيابة العامة المالية بتهمة التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع. بدكم تعرفوا مين أبرزهم؟ يا تونيز فود. صباح الخير تونيز فود. من المولدات في مولد بدوحة الحص مولد صابر حامد وفي أسامي كتيرة بشارع الحمرة وبصيدة الإهلالية بالكفور بكسروان يعني مشتركين كلهم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بالفسد. من الشركات البارزة كمان اللي أحيلت للنيابة العامة المالية بتهمة التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع لي بونجو وعبرجي ماكفيتيز أس. يا الأسامي بعد شوي الكاملة كلها سوا. زبطوا أوضاعكم بس أكيد إحالتكم للنيابة العامة المالية شغلة لأنه أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ عامر لبساط خطوات حاسمة بإحالة ملف بضم 29 شركة وجهة من مستوردين وموزعين أصحاب مؤسسات تجارية أصحاب مولدات كهربائية إحالتهم للنيابة العامة المالية على خلفية مخالفات جسيمة مرتبطة بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. نعم تحية لوزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ عامر لبساط مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر منفتخر فيكن وبمحبتكن لوطنكن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الله يساعدنا على هالوطن يا لبناني والله العظيم. تعرفوا يعني هالتنهيدي من قلبي هيدي خوفا على هالوطن خوفا على أولادنا خوفا على بياتنا وإماتنا خوفا على أحبتنا على عيالنا خوفا على لبنان وعلى أرزة لبنان مش بس ده.

0: دمار عسكري عم يتعرض له، دمار أسود عم يتعرض له وطننا لبنان، كمان في دمار اقتصادي، في قلة أخلاق عند الجميع، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، قلة أخلاق ضاربة نابا. تعرف شو معنى ضاربة نابا؟ جوجلوا وابعتوا لي اياها. يا ضاربة نابا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباحو جوني، كيفك؟ عم بسمع الشيخ هيدا يلي عم يدعي لزيادة الانتاج وانه يتعددوا الزوجات ويزيدوا الولادات. طيب يا خي، اذا من يومين ثلاثة كمان في واحد عم بيقول من الجماعة من المقاومين لازم كل واحد يتجوز اربع، من كل واحد يجيب اربع خمسة بيسيطروا على البلد. طب على هيدا المعدل رح يقضوا، سوري على عم بقول على الهوى، رح يقضوا وقتهم اقراطة بقراطة، ما معهم وقت يطلعوا على الجبهة ساعتها يعني. الله يساعدنا، مزبوط، ما بيشبهونا. القصة مش بالكمية، القصة بالنوعية يا جوني.
0: نعم. اخ يا وطن لبنان. رقم الكتاب 431 مهضوم وبونكتويال، وحطيت الاصبع على الجرح بالطريقه المناسبه. يلا خلص، بدنا نسمي الامور باسماء. بتعرفوا ليش؟ لانه ما بقى يحمل البلد، بلدنا خلص مش صار على حافه الهاويه، صار نزل بالهاويه، صرنا بجهنم مثل ما وعدنا الرئيس السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون. وين رايحين؟ قال للصحفية على جهنم، جهنم الحمراء كمان، مش جهنم العادية، مش جهنم البيضة، جهنم الحمراء يعني بيبقى الجمر فيها عم بيغلي غلي. فنحن بجهنم الحمراء. الله يساعدنا يا لبنانية يا حبيبة القلب. آخ يا بلد لبنان. ومنفتخر ببلديات وببلدات لبنانية، بلديات ناشطة بخدمة المواطنين وبخدمة الوطن. بلدية مدينة شويفات على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منرصد دايما كل أخبار التنموية والثقافية والتربوية وغيرها. رئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي يعطيكم العافية. تواصل بلدية مدينة شويفات أعمال تعبيد الطرقات في منطقة خلدي بما يسهم في تأمين سلامة الحركة المرورية وتحسين واقع البنى التحتية، ومن المقرر أن يتم قريبا جدا تعبيد الطريق البحرية بالكامل في منطقة خلدي. تسلم دياتكم والله يكبر وجبكم بلدية مدينة شويفات. وأيضا حرصا على تعزيز السلامة المرورية، قامت بلدية مدينة شويفات بتركيب مسامير لتخفيف السرعة وإشارات تحذيرية قرب سبوت مول، حد سبوت مول، تزامنا مع فتح المفارق بهدف تسهيل حركة السير والحد من الازدحام وتنظيم المرور وتأمين تنقل أكثر أمانا للجميع. كمان الله يكبر وجبكم منشوف الشباب بقسم الأشغال بالبلدية عم يركبوا المسامير اللي بتخفف من السرعة والإشارات التحذيرية والضوئية. برافو برافو برافو. بلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء، الله يكبر وجبكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح أستاذ جوني، كيفك؟ يسعد صباحك، مش الحال أستاذ جوني. مبارح أنا وجاي على أنا موظف بمستشفى الروم، ممرض أو شهاب نيرس داي لكل الممرضين. بيجي هذا الرقم من الصوب العادلية بده يلف ويطلع طلعة أوتيل ديه، بصير يزمر هذا الزمور اللي ما بعرف شو هو تبع الحكومة، هذا اللي بخوف وبيطاحش كأنه ماشي، ما كأنه في سيارات حواليه. فتقصبت أخذ رقمه وبعت لك هو لشوف مين هالقبضاي يلي ما شايف حده حدا، ما فرقني معه حدا، وفايت عم بيطاحش ويطلع هيدي الطلعة.
0: يسعد صباحك. اتواصل معي على 70-220-888 رقم 3 على صاد صيدا. تواصل معي هونيك، أكيد بتشرف معرفتك. وبعيد الممرضين والممرضات والعاملين بالقطاع الصحي باليوم العالمي أكيد. الله يعطيكم ألف عافية يا أبو عمر. بليز 70-220-888 من فيشو نحن وسمير جونيور، ما بدي فيشو على الهواء حتى بس كون على تواصل أنا وياك، وإذا في أي إشكالية على اسمه أو مين ما كان يكون، يعني لو راسه بدق بالسما، بس بدي إياك تتواصل معي تحت الهواء. يا ثلاثية، رقم ثلاثي على أس، لوحة ثلاثية. أخ يا وطن لبنان أخ. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ على منصة جبللبنان.com وجبل لبنان أبليكيشن من مكتب التحرير، تساؤل: من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة فرقة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ كتبوا زملائنا بجبل لبنان أبليكيشن: منذ بداية المواجهة الأخيرة تحول منصب قيادة وحدة الرضوان التابعة لتنظيم حزب الله المحظور إلى ما يشبه المهمة الانتحارية. كل اسم يعين يصبح بعد فترة قصيرة عنوانا عاجلا جديدا، اغتيال، استهداف أو ضربة دقيقة، كأن هذا المنصب بات يحمل توقيع نهايته معه. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كم قائد تم اغتياله، بل من يجرؤ بعد الآن على استلام هذا الموقع؟ يضيف موقع جبل لبنان .com: في أي مؤسسة عسكرية أو تنظيمية في العالم عندما يصبح معدل استهداف القادة بهذا الحجم تبدأ الأسئلة الجدية حول البنية الأمنية وطريقة إدارة الحرب وجدوى الاستمرار في الأسلوب نفسه. لكن في الحالة اللبنانية يبدو أن المطلوب دائما من الآخرين دفع الثمن، بينما تبقى القيادات في أماكن أكثر أمنا بعيدا من خطوط النار المباشرة. والسؤال الأخطر: إذا كانت قوة الرضوان تقاتل على الحدود الجنوبية، فلماذا يعيش أو يختبئ قادة قوة الرضوان في قلب الضاحية الجنوبية وبين الأبنية السكنية؟ لماذا لا يكون القائد حيث عناصره؟ ولماذا يتحول المدنيون اللبنانيون مرة جديدة إلى دروع غير مباشرة لحرب لا قرار للدولة اللبنانية فيها؟ أهالي الجنوب دفعوا الثمن تهجيراً ودماراً وخسائر بشرية، وأهالي الضاحية الجنوبية يعيشون اليوم تحت هاجس الضربات والاستهدافات المتكررة. في كل مرة يدفع المواطن اللبناني الثمن، بينما الشعارات تبقى نفسها: الصمود، المقاومة، والانتصار. يتساءل موقع أبليكيشن جبل لبنان: لكن أي انتصار هذا الذي يجعل كل قائد جديد مشروع اغتيال مؤجل؟ وأي تنظيم هذا الذي لم يعد قادرا حتى على حماية أبرز مسؤوليه؟ الأخطر من كل ذلك أن استمرار هذا الواقع يعني عمليا أن لبنان كله أصبح ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية. فحين يصبح تعيين قائد جديد مغامرة محفوفة بالموت، وحين يصبح الاختباء بين الأحياء السكنية أمراً طبيعياً، فهذا ليس انتصاراً بل هو اعتراف واضح بأن المعركة خرجت عن السيطرة. ينهي جبل لبنان أبليكيشن، ويبقى السؤال الذي لا جواب عليه حتى الآن: من التالي؟ Who's next؟ ومن يجرؤ فعلاً على استلام هذا المنصب؟ الإمضاء جبل لبنان أبليكيشن: من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ فيكم تطلعوا على هالتحليل وغيرها من الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، داونلود إت، داونلود جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان ودعمكم لاستمرار مسيرتنا وتقوية إرسالنا وتقوية انتشارنا، لازم نحصل على إعلانات. إعلاناتكم وبكل شرف وبكل محبة 70-220-888.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان. 03-444-037 يسعد صباحك هالحلو يا حلو. والله يا جوني ما بعرف شو بدي اقول لك. بدي اقول لك انه ابنك حمار يا سوريا ما تزعل مني. زكي الصبي هو بس حمار طوني من دبي. زياد الرحباني. نعم اخ يا زياد الرحباني اخ. زياد الرحباني تركنا بالجسد ويبقى بالروح.

خلينا نسمع زياد الرحباني بعدنا طيبين قولوا الله. خلينا نوقف الموسيقى وزياد يا زياد.

0: مرحبا معلم.
1: أهلين.
0: والله جايبين لك هالدولة بدنا نصلحها.
1: شو هاي؟ دولة شو؟
0: الدولة اللبنانية.
1: ولك شو هايدي؟ أي موديل هايدي؟
0: موديل 43.
1: موديل 43؟ قداش صرت ماشي فيها؟
0: صار لها 33 سنة عندي.
1: شو؟ 33 سنة وبعدها ماشي؟
0: أي والله.
1: وشو بها هلا؟
0: والله ما بعرف، عم بتحرتق وتقطش وبتنطع أوقات وبتدخن وأوقات بتحمى بالمرة.
1: إنه شو فكرك تصلحها؟
0: إيه والله، عمل لها برنامج إصلاحي، يعني شفت شو ناقصها وأيدتهم على ورقة.
1: فرجيني لأشوف.
0: شو
1: من كل عقلك هودي بيتصلحوا كلهم؟
0: إيه.
1: شو الظاهر عامل فيها شي حادث؟
0: ضربت ببوسطة بعين الرمانة.
1: خلاص خيي، ما بقى تسوى عادي، انا ما بتفرق معي، بصلح لك اياها، بس بدي تكلفك قد وحده جديده ما بين خراطه وحدادي وبويا، بدها نفضه من الاساس، ويمكن تمشي معك شهر وترجع تخرب. بدك نصيحه؟ روح غيرها.
2: ايوه، قولكم فينا نغير الدوله اللبنانيه؟ يلا، ما رح نيأس بعملنا أنا وياكم، بمحبتنا لهالوطن. زياد الرحباني واصطدام الدولة اللبنانية بالبوسطة بعين الرمانة. اصطدم ببوسطة، نعم، زياد الرحباني. أخ يا زياد أخ، خلينا كمان نسمع عمل لزياد الرحباني، يا ليلي، موسيقى دا كابو. ليلي ليلي ليلي، من سنة 1986، زياد عازفا على البيانو مباشرة آنذاك.

bass. Ziyad, piano. Mal contrebass.

0: زياد الرحباني 1986 يا ليلي دا كابو يا ليلي يا ليال ضو يا شباب وصبايا الكورال والفرقة الموسيقية الرائعة جدا زياد الرحباني صباح الخير
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء في مذيع يعني صديقنا هلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لحطيت هيك مقاطع هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية كمان أثرت على المنتجين
0: لبيك يا زياد الرحباني لبيك طالما أنا على قيد الحياة الدنيا ليكن ذكرك مؤبدا صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير لطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار وفريق عمله بالأشرفية بزوق مصبح أدونيس صلعة المعرفة بعت لي هيك كم ثانية معبرين بنسمعهم فويس أوفر صوتك عالي جبل لبنان خلينا نسمع إذا سمحت لنا أجيره يا صلعة المعرفة لا تحاول إقناع البقرة بأن الموز ألذ من العشب بل حاول إقناع نفسك بأنه لا دخل لك بما تحبه البقرة منيحة صامتة نيكوس كازانتساكي إذن مستمعي الكريم لا تحاول إقناع البقرة بأن الموز ألذ من العشب بل حاول إقناع نفسك أنه لا دخل لك بما تحبه البقرة حكمة نعم وشو دخلنا فيهم إذا كان هن نساء ولدات وبدهم يولدوا ويبذروا ويكبوا بهالشوارع شوارع وطرقات يا صوتك عالي جبل لبنان حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان بالكويت للأسف شخصين من الجنسية اللبنانية موجودين بالكويت ضبطوا معهم 3 كيلو مواد مخدرة 6000 كبسول من مادة اللاريكا و 3 ميزان ليزينوا فيه هذا بيبقى الميزان حساس يعني على الجراماج على 0.1 جرام لحتى يبيعون إدارة مكافحة المخدرات بالكويت مبارح ووزارة الداخلية الكويتية أعلنت أنه هاللبنانيين وردت عنهم معلومات وتحريات وضبطوا بشقتهم اللي ساكنين فيها 2 كيلو من مادة الماريوانا 400 جرام من مادة الحشيش نص كيلو من مادة الكيميكال و 6000 حبة من مادة الاريكا كابسول وثلاث موازين مثل ما قلنا حساسة لحتى يزنون للزباين وأكيد لحتى يحطون بعون كيس نايلون خاصة زيبر لحتى يعطون للزباين بالكويت الله يسترون وقعوا بين إيدين السلطات الكويتية بالممنوعات يعني ما رفعوا لنا راسنا مثل غير مغتربين أكيد أحبة موجودين بالكويت وبكل الدول العربية والعالمية بنرفع راسنا فيكن بس هالشخصين هيدولي للأسف نفسهم دنية ومخالفين للقوانين ورح يكلوها يعني الدولة الكويتية لا ترحم بهالمجال صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع لإعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان وسبونسورينج ودعمكم لاستمرار إذاعة جبل لبنان 70-220-888
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ونكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. الوزير السابق وديع الخازن كان مبارح بعد الظهر أعلن عن فقدانه، وصار فيه هاكرز فاتوا على حسابه على إنستغرام، ولكن بساعات المساء طمن كل المحبين أصدقائي الأعزاء ومتابعي الكرام على الإنستغرام. أود إعلامكم بأن شركة إنستغرام قد قامت بإلغاء الحساب الذي تعرض للمشكلة، وقد عاد حسابي المرمز المعتمد سابقا وعادت الأمور إلى طبيعتها والحمد لله. أشكركم من القلب على محبتكم وحرصكم وتنبيهاتكم وتضامنكم خلال الفترة الماضية، وهذا ليس بغريب عنكم. مع خالص التقدير والمحبة، الإمضاء الوزير السابق وديع الخازن عبر إذاعة جبل لبنان. قول الله ويسعد صباحك مهما هكرونا من هاكرز، يعني مهما قرصنونا نحن أصيلين وثابتين مع الأوادين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مثل كل تلاتة منتصل مباشرة على الهواء برئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI الأستاذ بسام أبو زيد حوالي الساعة 9 للاستئناس برأيه بكل الأمور، أمور وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حضروا حالكم، بعد شوي رح خبركم حلال جروب، حلال رينتكار، وعرض رائع جداً على نوعين من السيارات الصغيرة، الكيا وسيارة تانية براند نيو 2026، ما تقبلوها غير 2026 بسعر رائع جدا جدا جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. يعني سعر إيجار سيارة شهريا بكلف حوالي $15 يوميا فقط على سيارات براند نيو موديل 2026، حلال رينتكار، حلال جروب، بخدمة الوطن وبخدمة السياحة اللبنانية. رح خبركن عن التفاصيل بعد شوي، وأكيد ما بتضيعوا أبدا حلال رينتكار بالمنصورية الطريق العام بطلعة المنصورية حد دوار الساعة، ولكل لبنان وللسياحة اللبنانية ولوطننا لبنان 2500 سيارة بتصرفكن، ومنهم هلأ أسطول من السيارات موديل 2026 ب $15 يوميا فقط إيجار شهري، $15 يوميا لمستمعي جبل لبنان. بعد شوي منشوقكن. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح تواصلت المساء مع الفنان محمد اسكندر، وجهت له تحياتكم، وكنت بتتذكروا امبارح وقلت امبارح قلت بدي احط غنية بهبة حيطان التنور ما عملتي له طلمية، شغلي هيك من الفولكلور البقاعي البعلبكي الحلو اللي منفتخر فيه اهلنا بكل البقاع وببعلبك وجواره وبدير الاحمر. بيبقى في تنور للي ما بيعرفوا يمكن من الاجيال الجديدة، تنور هو شي فرن مدور هيك والنار بكعب الفرن وعلى حيطان هالتنور بيحطوا الطلامة، يعني خبز سميك بيبقى وشهي جدا، يعني من شغل ديات أماتنا وخالاتنا وأحبائنا والأشخاص اللي بيصنعوا خبز التنور على الفحم أو على الحطب، تنور الحطب. فمحمد اسكندر مبارح كمشنا الغنية نحن وياه رح نسمعكم إياها. وهون بيكون يعني عم بقول لأمه أو لخالته أو لحبيبته بهبة حيطان التنور ما عملتي لي طلمية، يعني بده ياكل طلمية من دياتها. حمد اسكندر وتحية محبة.
3: ايه هيدي هي اللي انت لقيتها، هيدي هي، هيدي غنية التنور، هيدي هي حبيب القلب. يلا ان شاء الله الله يقويكم ويعطيكم العافية بإذاعة جبل لبنان، وخينا جوني صديق الصحافي الأول والإعلامي الأول حبيب القلب، الله يعطيك العافية والله يقويك، وإن شاء الله بترجع الأيام الحلوة والأيام الفرح، وبترجع كمان الضحكة للناس بكل أنحاء لبنان، ويرجع كل واحد على بيته حبيب القلب.
0: يسعد صباحك الفنان الأصيل اللبناني محمد اسكندر، ومن الفولكلور محمد اسكندر وبهبة حيطان التنور ما عملتي لي طلمية. صحتين.

ايوه محمد اسكندر. وحيطان التنور تتهبط.

ايوه ألف وتسعمية وسبعة وتسعين، ألف وتسعمية وثمانية وتسعين صدرت هالأغنية.

0: محمد اسكندر بهبة حيطان التنور ما عملت له طلمية. بتذكر بعدني بين سنة 1997 وسنة 2000 لمدة 3 سنين كنت مدير إذاعة الـ MBN، وإجا لعندي محمد اسكندر وجاب لي هالغنية. يعني عنوانها غريب وحلو، كل عناوين محمد اسكندر وابنه الشاعر فارس اسكندر بيكتبوا اشياء هيك من الفولكلور وغريبة ومميزة. فبوقت زعناها بالـ MBN إذاعة الـ MBN. محمد اسكندر يسعد صباحك وصباح الفن اللبناني الأصيل وأهلنا ببعلبك وبدير الأحمر وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على 03-444-037 داني بعت لي فيديو إذاعة كان ضيفة زياد الرحباني. مين هاي زميلتنا ميراي عيد دخلك؟
1: من المعروفين بدي تسمي لي حدا.
2: شيرين عبد الوهاب.
1: أوه حساسة حلو كتير. ايه؟ من مصر.
2: في بمصر بعد مش عم بيجي الأسامي على راسي.
1: تحسوت لو هيك صوب لبنان شوي.
2: بحب ملح مزين.
1: نعم.
2: وبحب صبحي توفيق. ما كتير عم بيغني وما كتير يمكن عارف يسوي للأغاني، يمكن لأنه ما حدا أنتج له كليبات قد غيره.
1: نعم.
2: مين كمان؟
0: إذن هذا مقطع من استضافي لزياد الرحباني. تحية لزميلتنا ميراي عيد راديو دلتا وكل الزملاء اللي حبوا زياد وقبلوا وعاصروا عايشوا بعصر زياد الرحباني. صباح الخير جوني من القارة الأمريكية، من أمريكا، من كندا. جود إيفنينج، ورح نقلهم بعد شوي جود مورنينج. فجود مورنينج كمان لبنان والدول العربية. جود أفترنون أستراليا. 00961-3-444-037 من كل القارات. رسالة صوتية بنسمع.
3: جوني صباح الخير. عم تحكي ع بلدية شويبات عم تشتغل وما بتشتغل، ماشي. بتمنى انه تلفت نظرهم على طريق شويبات، اجوا حطوا مسامير على الارض حد المول هونيكي على مفرق امجاد. الطريق مجعلك مثل موج البحر، واجوا فوق ما هو مجعلك حطوا فوقيه كمان هو المسامير.
0: يلا يسعد لي صباحك. الرقم اللي منتهي بالـ 553 تفضل روح على البلدية قدم اعتراض خطي لحتى نكون نحن مواطنين صالحين ومنتابع القضية نحن وياك. الأشخاص اللي عم بيعملوا ميست كول بليز يا شباب، يعقوب يعقوب وموريس طحومي، طب بليز يا شباب الله يرضى عليكم هذا الرقم مش لحتى تطلبون عليه، بعتوا رسائل صوتية أو مكتوبة. يا يسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطن لبنان؟ تحية لشبكة محطات كورال بكل المناطق اللبنانية اللي بتستقبلكن أحلى استقبال لكل الخدمات، الغسيل، غيار الزيت، العناية بسياراتكن إضافة للبنزين والمازوت المازوت وتوزيعه لمؤسساتكن وبنايتكن. كورال لبنان بكل المناطق اللبنانية بترحب فيكن. وفي محطة أنا حد بيتي أنا زبون عندهم دايما، حطيت كورال حكيم إشانجور زوق مصبح أول طلعت يسوع الملك. تحية لنديم جاك الحكيم إنرجي كو. تحية لمحمد صالح جابر إدارة والموظفين ومنهم علي العلي، أحلى استقبال هالشباب. هيدي خدمة كورال المميزة والممتازة بكل سلسلة محطات كورال المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية. خدمة سريعة لتوزيع المازوت للمؤسسات والمصانع والبنايات. من محطة كورال حكيم لكل محطات كورال بكل المناطق اللبنانية بخدمتكم بكل أمانة. كورال صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة ورسالة صوتية.
4: صباح الخير بزوني، صباح الخير لكل مستمعين شبل لبنان، وتحية كبيرة لرئيس الجمهورية يلي عم بيحاول يوصلنا عبر الأمان. أنا حبيت هيك هالصباح قول صباح الخير لكل المقاومين اللبنانية الحقيقيين يلي هن كل تلاميذ لبنان اللي عم بيروحوا على مدارسهم، لكل أم عم بتوصل ولادها على المدرسة، هيدي المقاومة الحقيقية. لهالتلاميذ اللي عم بتروح رغم هالخوف وهالمصاعب هيدي، عم بيحاولوا يروحوا يتعلموا ويسرقوا الحرف سرقة، لأنه نحن بكفينا كل هالسنين ساعة كورونا ساعة سناد ساعة هلأ كمان انتقام، لوين بدون يوصلونا؟
0: يسعد صباحك. لوين بدون يوصلونا؟ تلك هي المسألة. آخ يا وطني لبنان، لوين موصلينا بعض من إخوتنا بالوطن؟ صوتك عالي جبل لبنان. تحية مجدداً وكل يوم تحية لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم الجمارك اللبنانية، وإنجاز جديد أيضاً مديرية الجمارك العامة ببيان أصدروه، وبإطار عمل المديرية العامة للجمارك ضابط طرابلس بمجال مكافحة التهريب ضبط الدورية من مفرزة العبودية بالشمال كمية كبيرة من الدخان والمعسل المهربين أثر من بعد مداهمة أحد المحلات بمنطقة عكار. تم حجز البضاعة واقتيادة مع صاحب المحل لمركز جمارك العبودية، وبوشر التحقيق مع المعنيين بإشراف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني. أكيد برافو عليكم الجمارك، جهود متواصلة لحماية المستهلك اللبناني حفاظاً على الأمن الغذائي ومنع إضاعة الرسوم على خزينة الدولة. برافو الجمارك، برافو. شكر لكم باسم الوطن وأيضاً باسم مؤسسة شرعية داعمة للدولة اللبنانية ولخزينة الدولة بكل أمانة. الرجي إدارة حصر التبغ والتنباك الرجي. فنحن بإذاعة جبل لبنان نوجه لكم تحية باسم كل المستمعين، الله يقوي جهودكم بمكافحة التهريب والأمور غير الشرعية. وإدارة الرجي المهندس نصيف سقلاوي مدير عام الرجي، منحييكم الجمارك اللبنانية بكل المناطق. وأنا بدي حيي كمان ضمن إدارة الرجي في عنا فرقة كمان مدربة من شباب وصبايا تابعين للرجي مباشرة، عند ورود أي معلومات عن تهريب وتزوير وبيع للمستهلك اللبناني بطريقة غير شرعية بيدهمون فرق مكافحة التزوير والتهريب التابعة لإدارة الرجي. الله محييكم ومحيي إداراتنا اللبنانية اللي هي بخدمة الوطن وخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: صباح الخير خينا جوني، يعطيك العافية. أول شيء تاني شيء بعت لك فيديو، نحن بنعرفك أن الصوت الحر لزميلك هادي الأمين، نتمنى عليك تحضره وتنشره على أوسع نطاق. إذا هالقد العالم ما عندك كفاءة بهالبلد بعلبك الهرمل خاصة، خلينا نبطل نعلم أولادنا يا خيي ونحطهم بالبيوت وما نتكلف عليهم ألوف الدولارات والمصاري. هيدي دورة الأمن الدولي، للأسف للأسف للأسف ما طلع شيء لأهل بعلبك الهرمل. هل قد ما عندهم كفاءة؟ وأكثر من 80 شخص ما إجوا على الفحوصات بالمرة ونجحوا، وأخذ الضجة كبيرة هيدي الدورة أنه أنه أنه أغلبها أغلبها بالوصاية وغير وصاية، ما في شيء اسمه كفاءة. نحن كان أملنا كبير يا أستاذ جوني بفخامة الرئيس بوصوله لرؤسدة الرئاسة وبدولة الرئيس السلام. كل إنسان ياخد حقه بهالبلد، كل إنسان كفوء ياخد حقه، كل إنسان شاطر ياخد حقه، بس للأسف عم نحس حالنا بعدنا محل ما نحن.
0: يسعد صباحك الرقم اللي منتهي ب 800 و فيديو نقلا عن قناة الجديد. خلينا نسمع سوا مدته دقيقة أو ربع.
6: دورة اللي طلبوا فيها عناصر هلا لأمن الدولة واللي تم التلاعب فيها، إذا بتاخذ المخرجة من عندي لو سمحتي ريتا، هيدي مباراة تطويع عناصر برتبة مأمور. طلع قرار مجلس وزراء بدهم 500 على دفعتين 250 250، فيهم إناث وذكور. رجعوا طلبوا عدد إضافي 200 شخص. بتقوم مثل ما منشوف هون على موقعها الرسمي مديرية أمن الدولة على صفحتها بتنشر يعني أرقام كل الناجحين بالرياضة بهيدي الدورة، وعمليا بالقانون اللي بينجح بالرياضة هو بيتأهل على الامتحان الكتابي، فبالتالي تأهلوا اللي نجحوا بالرياضة نرجع منشوف النتائج النهائية اللي نجحوا بالكتابة، بيطلع معنا بمقارنة الأرقام في ناس منجحينهم بالنهائي هني ساقطين بالرياضة. يعني هول
7: واضح انه في تلاعب مثل ما عم تقول،
6: ساقط بالرياضة ما بيقدم كتابة، في ناس ساقطت بالرياضة ناجحة بالنهائي، أكثر من 200 اسم تم التلاعب فيهم بالوقت اللي في ناس كانت ناجحة وسقطوها، وفي ناس قدمت على الرياضة ونجحت بالرياضة وهي مش حاضرة الامتحان، وأنا مسؤول عن شو عم بحكي، وخليهم يفتحوا تحقيق يثبتوا هذا الفساد اللي موجود به.
0: إذن هذا اللي صاير بوطننا لبنان حسب قناة الجديد، والسؤال برسم أمن الدولة برسم القضاء اللبناني أكيد مع دعمنا للشرعية اللبنانية، ولكن لما بيكون في أي أسئلة عم تنطرح على صوت عالي من قبل المواطنين ومن قبل زملاء إعلاميين منطرحها نحن بصوت عالي وبمحبة لقوانا الأمنية الشرعية، ولكن بدنا إجابة على هالأسئلة اللي عم يسألوها المواطنين. صوتك عالي جبل لبنان، كل الأشخاص اللي عم بيزوروا تشيكيا وتحديداً براغ، شركة ألتا تدير مطعم الأرز اللبناني يو سيدرو، إذا كنتوا ببراغ واشتقتوا لطعم لبنان الأصيل وجهتكم الأفضل والوجهة اللبنانية الأصيلة يو سيدرو، من أقدم المطاعم اللبنانية ببراغ من سنة 1992 بخدمة السمعة الطيبة واللقمة الطيبة اللبنانية الأصلية. عيشوا أجواء الضيافة اللبنانية مع أشهى المزات، أطباق متوسط البحر المتوسط والأطباق اللبنانية المحضرة بحب وجودة عالية هاي كواليتي. يو سيدرو ببراغ مكان أنيق، نكهات لبنانية وعربية أصيلة وتجربة بتجمع بين الشرق وسحر براغ. فيكن زوروا صفحتهم ريستوراتشي يو سيدرو على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. هالمطعم بتديره شركة ألتا اللبنانية، ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز، بخدمتكن سياحيا بين لبنان وبراغ تشيكيا سلوفاكيا وكل الدول الأوروبية ووجهات طبية واجتماعية. ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز 76-83-8303. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون مع وقفة فنية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: يي أورتيغاز عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أخيرا وبعد انتظار سنة ونص ومناشدات عديدة لرئيس الجمهورية دون جدوى، لأنه المدعي العام التمييزي السابق اللي راح هلا على التقاعد القاضي جمال الحجار بقضية سيارة الفيراري المرفوع عنها 3 حجوزات قضائية بدون أمر قضائي، بعد أسبوع فقط من استلام المدعي العام الجديد القاضي أحمد الحاج مهمته، تم تحويل الملف. وبمعلومات لإذاعة جبل لبنان، تم الادعاء على دكتور توني نصار بجرم التزوير. إذن الادعاء على دكتور توني نصار بجرم التزوير بناء على الشكوى المقدمة ضده من المواطن المغترب اللبناني الأمريكي توني العبد، تمت إحالته أمام قاضي التحقيق بجبل لبنان ساندرا الخوري. يسعد صباحك الرئيسي ساندرا الخوري. وعينت الرئيسي خوري جلسة ب 18 حزيران للبدء بالتحقيق. إذن تلكؤ سنة ونص رغم مناشداتنا لرئيس الجمهورية المباشرة من إذاعة جبل لبنان، فل على بيته القاضي المدعو جمال حجار وما حرك لا قضية الفراري ولا قضية الأرقام المميزة اللي تم رفع الحجوزات القضائية عنها، وهيدي جناية مش جنحة. بقى فل على بيته هلأ القاضي جمال الحجار. أهلا وسهلا بالقاضي النزيه المدعي العام الجديد أحمد الحاج. إذن شو اللي كان مخليه للقاضي السابق جمال الحجار مأجل هالملف سنة ونص وحاطه بالجوارير، سحبه من إيدين قاضية بالبداية، حققت كانت القاضية، وقفت صاحبة اللوحة المميزة وعدد من الأشخاص المتدخلين بيعا وتزويرا، قام أخذ الملف من إيده جمال الحجار وقال أنا بدي أتوسع بالتحقيق. سنة ونص وجمعة الماضية فل على بيته وما توسع بالتحقيق، توسع بالصمت. المدعو جمال الحجار، يا الله يوفقك بمهمتك المدعي العام الجديد اللي خلال 15 يوم كان حرك الأمور كلها. منهنيكن دولتنا اللبنانية، منهني القضاء اللبناني بهالمدعي العام الجديد. نعم برافو، هيدا قضاة وهيدا قاضي أبضاي. خلال 15 يوم من بعد تلكؤ وتسويف ومماطلة سنة ونص، هيدي تحت نظرنا وعيوننا وعيون رئيس الجمهورية جمال الحجار، فليت على بيتك بعلامات استفهام كبيرة. أهلا وسهلا فيك المدعي العام الجديد القاضي أحمد الحاج، اللي خلال 15 يوم كان عم بيحول كل الأمور إلى مجراها القانوني الصحيح. شكراً قضاءنا اللبناني النزيه، والله مع القضاء اللبناني النايم. روحوا ناموا ببيوتكم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكم مع خبر لنصيف راضي ومدامته دانيلا رحمي بنت الفنان يوسف رحمي الحبيب. الممثلة دانيلا رحمي شاركت المتابعين على إنستغرام صور لأول مرة التقطت هالصور مع ابنها الياس نصيف زيتون، وعلقت دانيلا رحمي زيتون على الصور وكتبت: قليل من الفوضى قليل من البريق. الله يوفقكم نصيف زيتون، دانيلا رحمي بنته للحبيب يوسف رحمي ابن هالبلد الحبيب اللي اقترب على أستراليا وربى عائلة حلوة كتير، ومن بيناتهم دانيلا رحمي اللي تميزت أكيد بالتمثيل، وتصاهرنا مع نصيف زيتون. يلا الله يوفقكم يا رب. فيكن تشوفوا صورتها لدانيلا مع الياس على الصفحة 9 من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

أوقات القلب اللي بيضعف بده خيانة تتقويه. نصيف زيتون، مسلسل للموت. بغض النظر عن ملاحظاتنا على منتج المسلسل، ولكن تبقى هالأغنية حلوة.

إذن هالجينيريك كلمات مازن ظاهر وسمعناه بصوت نصيف زيتون من مسلسل للموت، والجينيريك اسمه أوقات. صوتك عالي جبل لبنان يومياً من التنين للجمعة بين الساعة 7 والعشرة وشوي أو 10 وكتير، بين الساعة 7 والعشرة صباحاً رسمياً من التنين للجمعة بتوقيت وطننا لبنان 87.7 87.7 ميجا هرتز FM. فيكن تسمعونا لايف ستريمينج أيضاً.

0: jabalibnan.com وجبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الثالث 12 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. مؤسسة عقارية لبنانية بخدمتكم، مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بلبنان وبقطر. بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، إضافة لإدارة أملاككم. إدارة الأملاك بكل أمانة. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بلبنان 70-145-888. ومكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر بخدمتكم 00974-663-0078. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بخدمتكم بلبنان وبقطر. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. المزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. صباح الخير جوني. الحل الوحيد والشريف، الورقة الوحيدة لخلاص لبنان هي التدويل، فليحملها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الرئيس دونالد ترامب ويعرض عليه هذا الطلب. تنشوف يا حبيب، يا حبيب القلب ويا حبيبات القلب. حبيب قلبنا رئيس الجمهورية، نحن واثقين فيه وعطينه ثقتنا، وهو بإذن الله رح ياخدنا للطريق إلى الحل بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني، شركة لبنانية بخدمتكم صحيا واجتماعيا، والعديد من الخطط منهم ساسوغي بلوس تلبي احتياجات العائلة، خطة ساسوغي بلوس وبتوفر لكم الحماية المنفوقة، تغطية مرنة ورعاية مستمرة بمختلف مراحل الحياة. كن أفضل. CML الصندوق التعاضدي العلماني، لأن الطمأنينة لا يجب أن تكون عبئا ماديا. خطة ساسوغي بلوس تغطية شاملة لكم ولعائلتكم. CML الصندوق التعاضدي العلماني 78-80-81-80. انتموا لCML مثل ما أنا انتميت من سنوات طويلة، من وقت ما تأسست CML 78-80-81-80. وصحتكم مع عائلتكم بخير وبأمان. CML. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
1: أستاذ جوني صباح الخير، يعطيك ألف عفو، يضل صوتك هيك حر طول عم بيزرغط في هيدي السينما على خط مرضومة. حطوا عنا ريبورتاج من كم يوم على التلفزيون إنه بيصير بقلبها مثل شبكات طعارة والبلدية عم بيقولوا والدرك وكل عارف، بس غضي النظر لأنه صاحبها كتير قبضاي بتعرف أنت.
0: يسعد لي صباحك. طيب يسعد صباحك. إذا حدا من الجيران عنده ملاحظات ومراقبة وعم بيتلقى إزعاج من السيني بلازا مثل ما ذكر المواطن، فيكن تقدموا شكوى خطية للبلدية ونحن منتبع على النهاية. مهما كان راسه كبير وإن شاء الله بيكون بدق بالسما، إذا كان راسه عالي بدق بالسما إذا كان نظيف، واللي ما نظيف ومخالف للقانون بيتوطى راسه على الأرض وبينفذ القانون مين ما كان يكون. هيك مفروض بدولة القانون، وهيك قالنا الرئيس العماد جوزيف عون، ونحن لها، نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثة 12 أيار 2026 بعنوان العفو الطائفي. الباب الموصد الذي وصلت إليه مناقشات النواب حول مشروع قانون العفو استدعت اجتماعا في قصر بعبدة للنواب الأساسيين المعنيين بالمشروع، لم يفضي إلى توافق مما أدى إلى تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة حتى لا تنسحب أجواء التوتر على اجتماع اللجان، كما حتى لا يسقط المشروع في شياطين التفاصيل التي قد تطيح به مرة أخرى. وما جرى إن دل على شيء فعلى عقم النظام السياسي كما النظام القضائي في حماية الأفراد وحتى المجموعات من الاستنسابية أو من التدخلات أو من الفوقية أو من التسلط القضائي في التعامل مع الملفات والناس. وللأسف صرنا نسمع عن ثلاثية غريبة عجيبة تعني الطوائف والمذاهب، فهذه الجريمة كالإرهاب مثلا تختص بمذهب، والمخدرات تختص بمذهب، والعمالة تعني طائفة، واختلط الحابل بالنابل بين الشعور بالظلم وبين الظلم الحقيقي وبين أن يكون الوقت قد حان للانتهاء من ملفات محكومين أو غير محكومين أو سجناء يحق لهم الخروج من السجن، فليس كل الإسلاميين الموقوفين يستحقون أن يبقوا مدى العمر في السجن، وليس كل من تعاطى مخدرات صار مروجا وتاجرا، وليس كل مواطن اضطر للهرب إلى إسرائيل أو للتعامل مع قوة احتلال بالأمر الواقع عميلا. تضيف إلهام سعيد فريحة وللأسف دخلت معادلات الطوائف والستة وستة مكرر لتسقط البلاد والمسجونين مرة أخرى في دوامة التقاذف السياسي والنيابي والقضائي الممل والمقرف، ولعل هناك طرفا أساسيا يتحمل أكثر من غيره مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وهو القضاء اللبناني الذي قبل بالدرجة الأولى أن يكون مكسر عصا وأن يتم التدخل معه في كثير من ملفات هؤلاء لأسباب سياسية، وثانيا لأنه يعني القضاء اللبناني لم يسرع المحاكمات لألف سبب وسبب، ولا يمكن هنا التحجج فقط بالأسباب المالية التي جعلت القضاة يعتكفون عن الأحكام، بل بالقرار الاسترخائي، يعني مثل ما كان مسترخي المدعي العام السابق الحجار اللي ميع ملف النافعة سنة ونص بعهد الرئيس جوزيف عون. إذن القرار الاسترخائي الذي طال الجميع في البلاد وكأن حياة الناس أو مصالحهم هي وقفة على كلمة قاضي أو حكم محكمة أو قرار غرفة قضائية. تنهي إلهام سعيد فريحة: نحن أمام اختبار صعب جدا للفصل بين المماحكات والنكايات وبين القرار المتعلق ببناء دولة، وما يتم العمل عليه اليوم في مشروع العفو يبدو للأسف محاصصة طائفية وتسوية بين المذاهب تشرع الجرائم من جديد لأن المحاسبة غير كافية. نحن أمام عفو طائفي ومذهبي للأسف سيعيد الجرائم من جديد. العفو الطائفي بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان حكي قرايا وحكي سرايا. المثل اللبناني حكي أرايا وحكي سرايا من الأمثال القديمة ويحمل معنى واضحا عن اختلاف المعايير بين الناس البسطاء وأصحاب السلطة. القرايا يعني القرى هي للناس العاديين، السرايا مقر الحكم أهل السلطة والحكم. المثل يعني هناك قوانين تسري على الناس العاديين وقوانين تسري على أهل النفوذ، بمعنى أبسط هناك كيل بمكيالين. أصل التعبير مرتبط بالفترة العثمانية لما كانت كلمة السرايا تستخدم للدلالة على مقر الحاكم أو الوالي، وهنا يبدو الفرق واضحا بين معاملة الناس العاديين أهل القرى ومعاملة الموظفين الكبار أو المقربين من الحكم، فصار الناس يقولون هيدا حكي قرايا مش حكي سرايا، هيدا القانون بيمشي علينا نحنا مش عليهم. حكي أرايا وحكي سرايا صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 12 أيار 2026. آخ يا وطن لبنان آخ. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون مع العرض الخاص جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان من حلال رانتيكار حلال جروب، وسعر مميز جدا للإيجار الشهري لسيارتين يعني نوعين من السيارات موديل 2026 بعد بريك مباشرة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عن جد؟
1: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: تحية لوزارة الإعلام وهال روبورتاج اللي استمعناه عن قصة الإشاعات. بس في إشاعات وفي أشياء واقعية بدعيكم لقلها دايما من إذاعة جبل لبنان وعلى مدار السنة ومدار الأيام ومدار الأسابيع. خلوا سياراتكم مفولة، ليش لحتى نضطر إنه ولو كل 3-4 أشهر كل 6 أشهر إن شاء الله أبداً ما بقى نوقف بالصف لحتى نعبي بنزين أو لحتى نحصل على مزوت لبيوتنا مؤسساتنا مصانعنا وكل مصالحنا التجارية. مشان هيك نصيحتي لألكم دايماً وبدون إشاعات بأمر واقع، دايماً روحوا الصبح على أشغالكم وبس ترجعوا قدي صرفتوا بنزين رجعوا فولوا سياراتكم، وخاصة من كل محطات كورال المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية. بكل أمانة كورال بخدمتكم، وأنتو لما بتصيروا زباين بمحطة أو محطتين من كورال صاروا عارفينكم، زبونات عندهم دايما، معاملة مميزة ورائعة جدا كل أيام السنة وبكل الأزمات. كورال حدكم، كورال لبنان بكل المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم لكل الخدمات من غسيل السيارة المميز إلى غيار الزيوت، زيوت عالمية وماركات عالمية، غيار الزيت والمزود لمؤسساتكم وبيوتكم وبنايتكم. من كورال خدمة سريعة ووطنية وضمير. كورال، كورال لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
5: صباحك صباح اللبنانية. صراحة أنا من محبينك ومتابعينك ومتابعين صوت جبل لبنان، لكن هلأ على الجديد عم سجل في الرقم بالغلط. إذا عملت مسكول يسعدني صباحك وصباح كل اللبنانيين. لبعلبك لقلبك ولكل قلب اللبنانيين تحياتي.
4: يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا فيك يا ابن بعلبك يعقوب. بس يا ريتك بتوطي الراديو كمان أقل من هيك، على الزيرو زيرو فوليوم، حتى يكون صوتك عالي إلك أنت لوحدك. أنا صوتي عالي وأنا وياكم صوتنا عالي، بس كل واحد لما بيكون عم يطلع إفراديا برسالة يوطي الصوت على الآخر تينسمع صوته العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حلال رانتيكار، حلال جروب لتأجير السيارات وبيع السيارات، ومثل ما بنعرف 2500 سيارة أسطول كبير من السيارات من كافة الفئات بما فيها السيارات المصفحة وسيارات الأعراس ولكل مناسبة تكون من كل الأحجام، من السيارة الصغيرة للفان للباص للبولمان للجيب، سيارات مميزة. حلال رانتيكار، وحلال رانتيكار توضع بتصرف مستمعي إذاعة جبل لبنان، عرض خاص ومميز. كيا بيكانتو براند نيو موديل 2026، وسيارات سوزوكي سويفت براند نيو موديل 2026 سبيشال اوفر للإيجار الشهري للكيا والسوزوكي موديل 2026، بدلا من $750 الإيجار الشهري لمستمعي إذاعة جبل لبنان، حلال رانتيكار ب $450 فقط، ما يعادل $15 يوميا. رغم الغلاء، رغم التضخم، رغم كل شيء عم بيصير، مؤسسة لبنانية أسسها الأستاذ أميل حلال بخدمة الوطن، بخدمة السياحة، وبخدمتنا نحن اللبنانيين والمغتربين والسياح. إذن أهلا وسهلا فيكن، اتصلوا بحلال رانتيكار لحتى تستفيدوا من عرض هالأسبوع. استفيدوا شهريا $450 كيا بيكانتو 2026 وسوزوكي سويفت 2026 ب $450 شهريا. حلال رانتيكار من المنصورية لكل لبنان، 03-166-711 حلال رانتيكار حلال جروب 71-166-711. وأكيد العرض الدايم هو العرض التملكي، بتستأجروا سيارة وبينتهي عقد الإيجار بالتملك، بتصير ملككم، وهيدي مهمة جدا للمؤسسات والشركات، ومنهم الميدل إيست إيرلاينز اللي لو تعاملوا مع حلال رانتيكار بوقت سابق واستأجروا فاناتهم لنقل الكابتنية والمضيفين والمضيفات كانوا صاروا ملكهم من زمان زمان زمان السيارات، بدلاً ما يكونوا عم بيدفعوا دايماً ويتكبدوا أجار شهري لمكاتب تأجير السيارات. إذن خدمة مميزة، أهلا وسهلا فيكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رانتيكار 03-166-711. صوتك عالي جبل لبنان، بيصبح عليكم الرقم اللي بينتهي بال 887. خلينا نتوقف سوا مع أغنية أجنبية اليوم. بنهاية الفترة رح سمعكم أغنية مدتها 10 دقايق للفنان الكبير ملحم بركات، وتعا ننسى لأنه بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق اللبنانية يا حية موجودة قدامي، فيكم تشتروها لحتى تشوفوا الكاريكاتير بالصفحة الأخيرة، الخلافات طيرت قانون العفو، بقى رسام الكاريكاتير بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق، تحية للأستاذ عوني الكعكي، راسم الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، حامل عود وعلى الريشة هيك عم يعزف على العود وعم بغني تعا ننسى، فانسوه لأنه العفو لأنه طيروا الرئيس نبيه بري. تعا ننسى والرئيس نبيه بري وكاريكاتير صحيفة الشرق واسم على مسمى، بنسمع تعا ننسى بصوت الموسيقار ملحي بركات بنهاية فترتنا لليوم. مسك البداية ومسك الختام الموسيقار أبو مجد، يسعد لي صباحك. خلينا نوقف هلأ مع أغنية What is Love Hadaway، ومن بعدها نتصل بالزميل رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد. What is love? Baby don't hurt me. What is love? Baby don't hurt me. No more.

more. هاد واي وات از لوف. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. إذن دولتنا اللبنانية، وزارة المال، مصلحة الضريبة على القيمة المضافة، مشهرين بأسامي بعض المؤسسات بالصحف والإعلانات الرسمية اليوم، ومنهم جمعية عدل ورحمة. جمعية عدل ورحمة أجام مطلوب. وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، يعني TVA، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين المكلفين الواردة أسماؤهم، وحاطين العديد من المؤسسات مثل ما قلت لكم، منهم شركة بيت الفحم اللبناني كمان. حلو، مثل بيت مسك وبيت كذا، بقى بيت الفحم اللبناني. إذن تحية لكل هالأسامي الأشخاص والمؤسسات اللي عم تشهر فيهم دولتنا اللبنانية. ومثل ما قلنا، دولتنا اللبنانية شهرت بأسامي فنانين متوفين. بطريرك أرمني صار له حوالي 20 سنة متوفي. خوري لاب أندوخ اللي أسس مركز الصم والبكم طلبته قاضية بالزمانات وقال بده يمثل قدامه، لأنه في دعوة على كان شيء أرض المؤسسة أو أجار المؤسسة اللبنانية للصم والبكم اللي أسسها الأب أندوخ. فبعدت له القاضي أنا ذاك، ونشرين اسمه بالصحف، يعني أنه القاضي عم تستدعي الفلان الفلاني للمسؤول أمام دايرتها. فاتصلنا فيها وقلنا لها يا حضرة القاضية، بتحب نروح نجيب لك الجتة؟ يعني أنه الله يرحمه أب أندوخ مات برائحة العطاء ورائحة القداسة والصلاة، وأسس مدرسة للصم والبكم. منروح منجيب لك الجتة تبعيته من القبر تنجيب لك إياها يمسل أمامك يا جماعة. قلنا له من وقتها وصلنا سنين وسنين وسنين، وزارة المال الفاشلة بدولتنا اللبنانية الفاشلة من سنة 1990، وبعدها فاشلة حدث هلأ سيد الرئيس الجمهورية صراحة. يعني هلأ بعرف تماما نحن وياك ملتهيين، في عنا محادثات وبدنا نتجنب مصافحة نتنياهو وغيرها من الأمور، وأكيد بدنا نخلص وطننا لبنان، بس بعدها هالدولة اللبنانية فاسدة فاسدة فاسدة. يعني ممكن يكونوا أحيانا أشخاص أبرياء، وزير سابق تارك العمل السياسي وقاعد بالبقعة الشمالي وعنده مزرعة تربية خيول وتربية أغنام وغيرها، سافقين له اسمه، كانوا كذلك الأمر من كذا سنة. اتصل فيي قال لي جوني، قالوا لي إنك أنت ذكرت اسمي. قلت له ما أنا، يعني هذه الدولة اللبنانية عم تنشر أسميكم على صنوبر بيروت بالصحف اللبنانية الإعلانات الرسمية. بعت لي كل المستندات اللي بتقول إنه هو دافع للدولة اللبنانية بالبقعة. قال لي راح المحامي تبعنا لحتى هيدا، قالت له الموظف هونيك بتعرفوا كيف بصيروا يحكوا من مناخيرهم وأنا بقلدهم، مسيو سيستام بده هيك، هذا سيستام مسيو. بقى سيستام مسيو بيشهر بالعالم بدولة فاشلة ماليتها فاشلة وبعدها فاشلة. وهلا يمكن يكون يعني جمعية عدل ورحمة أجام بريئة، وبيت الفحم اللبناني أبرياء، وأمين بهجة جرجورة عنده موتور كهرباء وغيره. يا الله يساعدنا على هالوطن. شركة منصور المتحدة ناشرين أسمائهم اليوم بالصحف اللبنانية. شركة ميركس، مش ميركس، ميركس. يا فهيدي هي، هاي دولتنا اللبنانية اللي بعدها فاشلة للأسف. كنا عم نقول له لرئيس الجمهورية منشلح الكرافات سيد الرئيس والبروتوكول والردينغوت، ومننزل معنا بعكور ومعنا كرباج، كرباج من عضو من أحد أعضاء العجل، كرباج عجل، أوكي، ومنجلد فيه الفاس دي. بس هلأ ما هلأ مش وقتك، مش وقتك يا هوا، ولا أيامك أيام. يا هيدي بغريبين وليل أغنية حلوة، يلا خلينا نسمع سوا، خلينا نحضرها. مش وقتك بأيام الحرب، مش وقتك يا هوا. يلا غسان صليبة من صيف 840 لمنصور الرحباني. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكم يا لبنانية. وآخ آخ آخ يا وطني، وطنكم لبنان. نعم هذا لبنان عم يتدمر،
وعم نشوف كيف بدنا نخلصه هلأ بمفاوضات لا مفاوضات، بيرجع ترامب بيضربها لإيران بتضربه بيردوا على بعضهم، نحن عم ننضرب بوطننا لبنان، والله يساعدنا ويساعد هالرئيس اللي ما خلوه يشتغل. هذا فعليا يعني رئيس الجمهورية الحالي قولا وفعلا ما خلوه يشتغل جماعة السلاح غير الشرعي من خلال تدمير لبنان، للأسف عم بيدمرونا. يا بقى مش وقتك يا هوا، بس صليبه.

صيف 840 لمنصور الرحباني والفن الأصيل وإذاعة جبل لبنان إذاعة الأصالة. بريك ومنكون باتصال مع الزميل بسام أبو زيد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم.

0: امبارح تابعنا نحن وياكم الحريق اللي صار بمنطقة زوق مصباح بالقرب من مبنى إذاعة لبنان الحر زملائنا المبنى المجاور. الحمد لله على السلامة لقلون أكيد. وحكينا امبارح باتصال مباشر مع رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر اللي كان عم بيتابع ونحن وياه كنا عم نتابع هالحريق من أول اندلاعه ووصول الأنباء عنه لنهاية عملية الأطفاء الله يعطيهم العافية الدفاع المدني بزوق مصباح، وطمنا عنهم ومنهم الممثل الكوميدي والمقدم كميل أسمر. كميل أسمر الحمد لله على سلامتك، نحن ورئيس البلدية قلنا لك وكل المحبين من امبارح شكرا للرب على حمايتك أنت وجيرانك بالبناية بزوق مصباح أدونيس.
1: يا حبيب قلبي يا جوني حبيبي thank you so much. أنا بدي أقول لكل حدا عطي الهمة بدي لهم thank you. هلا عرفت محبة الناس قد ايه كبيرة وما راح تعب دعان. الحمد لله على كل شيء اللي صار. ولعوا السيارات اللي بالجراج، ما بعرف أي سيارة منهم، ولع الكل بالمال ولا بصحابه، وما معي خبر. وصل إذا بدك دق علي جار، ما لحقت بتحت الباب وفات على النار وهدخني على البيت. زررت على البلكون شي ساعة ونص ساعتين وأنا والكلب إذا بدك، ونقطع نفسنا. شو بدي خبرك، يعني تخيل صار يا بنط يا بختار بموت حريق ولا بنط. بس هيدي العذرة زرت مار شربي، كنت نازل بعدني مار شربي أنا وطرقت أنا ومن صار اللي صار. صليت المسبحة، هيدي المسبحة، هذا الشهر يا جماعة شهر عظيم، شهر العذرة. أنا ببوسك ورجع بتشكر كل حدا طمن عني أو شغلت اللي بيله، وبحبك إلك وشو المحطة الحلوة متابعكم أنا.
0: إذن مجددا بنقول الحمد لله على السلامة للممثل الفنان كميل الأسمر وسكان جيرانه بالبناية بمنطقة زوق مصباح أدونيس. الحمد لله على سلامتهم، أضرار مادية الله بيعوض أكيد الماديات، ولكن الأرواح الحمد لله ما في أي إصابات بالأرواح أو جرحى. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم، ومثل كل ثلاثة نتصل مباشرة برئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI الأستاذ بسام أبو زايد. يسعد صباحك أستاذ بسام.
2: صباح النور لك وللمستمعين.
0: وصباحك أستاذ بسام، يعني يمكن العالم راجع على شفير الحرب، وطننا لبنان بعده بأتون الحرب، ما في خلاص لحديت هلأ. كيف بدنا نفاوض تحت النار؟ كيف بده الله يخلص وطننا لبنان؟ الكلمة لألك بالوضع العام بوطننا لبنان حاليا.
2: يعني لحديت هلأ مع الأسف ما في شيء بالأفق يشير إلى أنه الحرب بلبنان رح تتوقف. بالعكس، يعني هناك إشارات ومعطيات بتشير إلى أنه الحرب رح تستمر وأنه الحرب قد تتوسع أيضا أكثر وأكثر
0: نتيجة يمكن عودة الحرب كمان الإيرانية الأمريكية، بما أنه اعتبر أنه مواقفهم وردهم سخيف وما قالوا طعمي لترامب.
2: يعني بتصور الموضوع منفصل كمان، يعني بغض النظر عما يجري في إيران، بس ولكن هون الحرب مستمرة. حتى لو هونيك ما استؤنفت الحرب، لو بقى التوتر على المستوى السياسي، بس بلبنان الحرب ستبقى مستمرة.
0: شو الأسباب؟ بما أنه قالوا أنه نحن بدنا ندعم، طب وإذا إيران وقفت الحرب هني بيضلوا مكملين عنا؟
2: يعني عنا أول شيء حزب الله لا يريد وقف إطلاق النار، وإسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، يعني اثنين لا يريدون وقف إطلاق النار. أضف إلى ذلك أنه كمان طب وين المساندة الإيرانية لحزب الله اليوم؟ يعني اليوم عم نشوف نحن إسرائيل شو عم تعمل بالجنوب، عم نشوف أعمال القتل والتدمير، وين المساندة من إيران لحزب الله؟ يعني إيران بتقول أنه هي ما رح تقبل لا بوقف إطلاق نار، ولا رح تقبل بأي حل سياسي، ولا رح تقبل بشيء إلا إذا توقفت الحرب بجنوب لبنان. بس كله هيدا حكي، يعني في إطار الكلام فقط لا غير. عمليا شو عم بيصير؟ عمليا المواطن اللبناني وتحديدا المواطن الجنوبي هو الذي يدفع الثمن. هلأ نحن رايحين على المفاوضات، رايحين على المفاوضات وعندنا أجندة واضحة رايحين فيها على المفاوضات. وهالأجندة الواضحة صارت معروفة، يعني بتحكي عن وقف كامل لإطلاق النار، بتحكي عن انسحاب، بتحكي عن إطلاق أسرى، بتحكي عن عودة نازحين، بتحكي عن حل كل المشاكل مع إسرائيل، بمقابل إنه لبنان هو بده يعني ينزع سلاح حزب الله. الأمريكيين حابين إنه يعطوا فرصة للبنان، يعني حابين إنه يكون في فرصة للجانب اللبناني لحتى يبرهن بالفعل إنه هو عنده جدية بمسألة السلاح. ولذلك يعني هني عم يضغطوا بشكل كتير كبير على الإسرائيلي لحتى إنه يلتزم بوقت كامل لإطلاق النار، لحتى يبلش خطوات عملية إلى علاقة بكل هالأمور يلي أنا ذكرتها. ولكن ذات الوقت كمان عم بيكون في مطالبة للجانب اللبناني بخطوات عملية إلى علاقة بنزع سلاح حزب الله. السؤال هون، هل الجانب اللبناني رح يقوم بهيك خطوات؟ هل الجانب اللبناني إذا قام بهيك خطوات رح تكون خطوات جدية؟ لأنه صراحة الأمريكيين والإسرائيليين بيعتبروا أنه يلي صار قبل استئناف الحرب ما كان عمل جدي. هذا بيعتبروا بالرغم من التصريحات يعني الأمريكية المؤيدة للجيش والمؤيدة أنه لما قام به الجيش، ولكن بالنهاية الواقع على الأرض فرجة للإسرائيليين وللأمريكيين أنه كان في كتير ثغرات بالعمل يلي صار. وبالتالي مطلوب من لبنان كمان خطوات عملية، وما بعتقد أنا أنه الإسرائيلي رح يقوم بأي خطوة إذا لم يكن بالمقابل هناك خطوة من الجانب اللبناني. نحن عالقين هلأ بهالدوامة، عالقين هلأ بعنق الزجاجة هيدا. المشكل أنه دائما ترمى الكرة في الملعب اللبناني واللاعبين على الملعب اللبناني لا يتلقفون هذه الكرة كما يجب. أيضا يعني إضافة إلى ذلك ما بدنا ننسى أنه دائما حزب الله يحاول أن يربط الوضع بلبنان مع الوضع بإيران. هو بهمه أنه إيران هي اللي تفاوض، بهمه إيران هي اللي تحقق نتائج، بهمه إيران هي اللي تتحدث باسمه، مش الدولة اللبنانية التي تتحدث باسمه. وهذه مشكلة كمان هوني، يعني في طرفين عم يتقاتلوا مع بعضهم، وهالطرفين اللي عم يتقاتلوا مع بعضهم ما بدهم أنه الدولة اللبنانية تنجح بأي خطوة. والأنكى أنه هذه الدولة اللبنانية اللي عم بتفاوض لا إلى علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحرب يلي صارت. يعني من 8 أكتوبر 2023 لليوم الدولة اللبنانية ما لها علاقة، الدولة لم تطلق رصاصة واحدة، مطلوب منها هي تعمل وقت إطلاق نار، مطلوب منها هي تحل هالمشكلة كلها سوا القائمة،
0: ترجع تعمر لهم وترجع تعمل كل شيء. نعم يعني كانوا عم بيحملوها المسؤولية.
2: نحن بوضع صعب.
0: أستاذ بسام أبو زيد، الأسبوع الماضي التقينا وكنا نحن وياك بمناسبة خاصة دعيونا لألا السفارة الكندية والبريطانية، وكان موجود حضرتك، كنت موجود وأنا، والتقينا بالسفير الأمريكي وحكينا معه كواليس. بتحب تكشف شيء من جزء من هالكواليس اللي حكينا فيها مع السفير الأمريكي الذي يبدو غير راضي عن الأداء اللبناني من سنة ونص لهلا؟
2: يعني هو السفير الأمريكي واضح أنه يعني عم بيطبق السياسة الأمريكية بلبنان، يعني والكلام يلي بيقوله السفير الأمريكي هو يعني نفس الكلام يلي عم بيقوله الرئيس الأمريكي، ونفس الكلام يلي بيقوله كل المسؤولين بالإدارة الأمريكية. عم بيقولوا أنه وضع الحرب بين لبنان وإسرائيل يجب ألا يستمر، وأنه المفاوضات لازم تكون مباشرة. مثل ما واضح أنه أني ما عندهم يعني مشكلة أنه يصير في لقاء على مستوى عالي يعني بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هيدا توجهاتهم.
0: واعتبروا السفير الأمريكي أنه مش بعبع يعني نتنياهو هيك.
2: أنه هاي توجهاتهم واضحة. هلأ كمان بتصور أنه بمكان ما بيفهموا كمان الهواجس اللبنانية، أو بيفهموا بعض هذه الهواجس، وبيعتبروا أنه ممكن إذا ما صار اللقاء هلأ ممكن يصير بعد فترة. بس برجع بقول لك كله هذا يعني مرتبط بما سيقوم به لبنان وما ستقوم به إسرائيل. يعني مطلوب خطوات متبادلة من الجانبين، ما بقى يمشي الحال أنه بخطوات أحدية من جانب واحد وأنه الطرف الآخر يطلق وعود. يعني ما بقى يمشي الحال أنه لبنان يعمل خطوات من جانبه من دون ما إسرائيل تقوم بأي خطوة، وما بقى يمشي الحال أنه إسرائيل تقوم من جانبها بخطوات من دون ما الجانب اللبناني يقوم بأي خطوة. مطلوب خطوات متبادلة، خطوات فعلية وجدية لحتى تخلق ثقة بين الطرفين. متى ولدت هذه الثقة بين الطرفين ساعتها المفاوضات تنطلق بشكل جيد جدا. أما إذا لم يكن هناك من ثقة بين الطرفين وبالتالي ما راح تحقق المفاوضات أي نتيجة وسنبقى في الدوامة ذاتها.
0: اليومين المقبلين هما شاهدين على هالموضوع. أنت متفائل بهالمفاوضات أو أنه معطياتها إيجابية؟
2: يعني ما في يقول أنه في إيجابية. أنا كثير واقعي بهذا الموضوع. يعني أنت قاعد على الطاولة تتحدث مع دولة من أقوى الدول في العالم بس ولكن عندك جهة تالتة يلي هي الجهة الضامنة يلي هي الولايات المتحدة الأمريكية يلي هي الجهة الوحيدة يلي بتقدر تضغط على إسرائيل يلي هي جهة كمان يلي بتقدر تضغط علينا. بس بإسرائيل في حكومة في سلطة هي اللي قادرة أن تاخد القرار، ما حدا بيتدخل معها بالقرار على الصعيد الداخلي. بس بلبنان السلطة اللي موجودة عندك مش هي اللي قادرة تاخد القرار، هي تأخذ القرار ولكن هذا القرار لا ينفذ. يعني ماسك اللعبة هو ما له علاقة لا بالحكومة ولا بالدولة، وهو بالعكس يتهم الحكومة والدولة بالعمالة ويهاجم رئيس الجمهورية ويهاجم رئيس الحكومة ويتوعدهم. وبالتالي يعني هذا الطرف هو الذي يقود اللعبة في لبنان.
0: من هالمنطلق هيدا يعني هدنة إيران قد تسقط وقد لا تسقط. الرئيس ترامب قال إنه يعني هراء وطأ حنك وتضييع وقت كل الردود الإيرانية وصفها بأوصاف كتير قوية، فهل تصمد هالهدنة بعد أو إنه كمان قد يعود الوضع للتفجر مع إيران؟
2: يعني القرار يبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما ننسى إنه نحن الرئيس الأمريكي بهاليومين راي على الصين، وبالتالي أنا ما بعتقد أنه رح يقدم على أي عمل عسكري حاليا قبل انتهاء زيارته إلى الصين. يعني هو يعتقد أن الصين ممكن أن تلعب دور مع الإيرانيين، وطبعا الإيرانيين يعني ما بقى عندهم شيء يخسروه، وبالتالي يستمرون بالتشدد بالمواقف. وأصلا كل مين كان مراهن أنه الإيراني يعني رح يقدم تنازلات أو رح يخفف من مواقف المتشددة نكون عم براهن على سراب. يعني هيك أنظمة وهيك توجهات يعني لا تقدم أي تنازلات. يعني ما عندهم مشكلة إنه تستمر الحرب، ما عندهم مشكلة إنه يدمر البلد، ما عندهم يعني ما عندهم هاي المشكلة. هاي المشكلة مش موجودة عندهم، يعني منا مشكلة هاي بالنسبة لهم. يعني مش هيدا يلي بيقرر مصيرهم، مش حجم الدمار بيقرر مصيرهم، مش حجم الضحايا اللي بيسقطوا هن اللي بيقرروا مصيرهم. بيقرر مصيرهم هو استمرارهم وبقائهم وبقاء هذا النظام والتشدد أكثر وأكثر. هيدا يلي بيأمن مصيرهم. ولذلك ما بعرف يعني إذا إنه في حدا كان بأمريكا مراهن إنه الإيراني ممكن يقدم تنازلات، يعني يكونوا يعني يتوهموا هذا الشيء. وحتى نفس الشيء بلبنان، يعني ذات الشيء بلبنان، يعني من يعتقد إن حزب الله يمكن إنه يقدم أي تنازل بيكون واهم.
0: يعني التشدد مستمر والحرب صحيح. مستمرة صحيح. حتى أشعار آخر
2: صحيح.
0: بهالوقت أستاذ بسام أبو زيد نحن صامدون على الأقل اقتصادياً ومن ناحية الليرة اللبنانية، ولكن
2: يعني لهلا بعد ما ماشي الحال
0: إيرادات الخزينة بتراجع مستمر
2: طبعاً بشهر أدار يعني تراجعت 40%.
0: طب هل استقرار النقدي إلى متى يبقى وشو آخر معلوماتك عن هالموضوع؟
2: هلا ما حدا في يعرف إلى متى يبقى هذا الاستقرار النقدي، بس مصرف لبنان عم بيحاول قد ما فيه أنه يضل محجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق المالي بلبنان، ما يكون في كتير ليرة بلبنان حتى ما يصير في مضاربة على الدولار. أهم شيء أنه تضل التحويلات تجي من الخارج. بشهر أدار ونيسان كانت التحويلات جيدة جدا، ما كان فيها أي تراجع. هلأ بدنا نشوف شهر أيار شو ممكن تكون الصورة عليه. المشكل أنه ما رح يجيك سواح. يعني إذا أنت كنت تفوت بحدود من 6 إلى 7 مليار دولار من خلال التحويلات
0: المدخول
2: كان يمكن ينصرف أقل شوي منه بقطاع السياحة بلبنان بالسواح يلي بيجوا.
0: يعني ده ما شامل للقطاع السياحي
2: نعم لبنان. سنة ما عنا هالطرف رح يكون حتى لو إجوا بعض المغتربين اللبنانيين. يعني أنت بدك تتكل كمان
0: نعم.
2: على الناس يلي مش لبنانيين حتى هني بيجوا بيصرفوا بلبنان.
0: المؤسف أستاذ بسام أبو زيد أنه أصحاب المؤسسات السياحية أصدقائنا أنا وياك وأصدقاء اللبنانيين بيقولوا لك أنه بقطاع تأجير السيارات 5-7%، بقطاع الفنادق كمان الإشغال 5%، والمطاعم كمان
2: الأمور عم تتراجع.
0: يعني هذا الشيء كان رافد للخزينة كمان ورافد للشعب اللبناني بالعملة الصعبة. أستاذ بسام أبو زايد، بالنسبة لقانون العفو العام شو رأيك بالموضوع وهالسجال اللي أخذ بعد طائفي ومذهبي؟
2: والله صراحة يا أستاذ جوني يعني ما بدي فوت بهذا الموضوع، يعني ما بعرف يعني على أي أساس وكيف وليش بصير هذا العفو وكيف بتصير كل هذه الأمور، ما بعرف يعني هي أصلا العدالة بلبنان عرجة حتى ما نقول شيء تاني،
0: ما في أفق يعني من هلا
2: ما بدي فوت بالموضوع.
0: نعم، إذا يعني يبقى الوضع مثل ما هو، كمان ما بيبقى لنا غير الصلاة، يعني كل أسبوع منقول بلكي في شيء إجراءات.
2: كل أسبوع منكرر مش بقى لنا إلا الصلاة. صلاة إرادة ربانية بتخلصنا.
0: نعم. كلمتك للبنانيين أستاذ بسام أبو زيد من جبل.
2: كلمة للبنانيين، اللبنانيين يعني اللي عم بيعيشوه من عقود لا يحتمل. كل مين صمد بهذا البلد يعني عن جد هو مقاوم حقيقي، كل مين صمد بهذا البلد. بس أنا بتأسف على شغلة واحدة، إنه كل هالشباب يلي عم بيلاقي فرصة برا عم يحمل حلو ويفل، حرام هيدا النزيف يستمر، حرام كل هالطاقات تفل، نحن بحاجة إلى عرب البلد. خلص تعبنا وتعبوا اللبنانيين، تعبوا كل الناس، ما حدا بقى بده يحارب، ما حدا بقى بده يعيش ويسمع بسقوط ضحايا وتدمير كرة وبيوت وكل هالخراب اللي عم بيصير. خلينا نروح على بلد مستقر وهادئ والناس تعيش ونبني مستقبل.
0: وشعبك صامد يا لبنان يعني
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله حتى إشعار آخر،
2: حتى
0: ومضل لبنانيين ومنفتخر.
2: أوكي.
0: أستاذ بسام أبو زايد يسعد لي صباحك، شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زايد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI، وبما أنه نهينا حديثنا أنا والأستاذ بسام وأنتوا مشاركيننا بهالحديث بقصة الصمود وعنوان الصمود، خلينا نسمع سوا من ليدي مادونا شعبك صامد يا لبنان والعمل للياسر رحباني. إلى متى؟ هذا هو السؤال. شكراً أستاذ بسام أبو زيد، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل على الخير، وإن شاء الله يكون في شيء أكيد خير بهالأسبوع نبشر فيه الأسبوع المقبل. يا وطني لبنان أيها الحبيب.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستينج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
4: مع علي بليبي وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بخدمة المجتمع اللبناني. إذا ما عندكم وقت تتعلموا الإنجليزي، كم مرة قلتوا هالسؤال؟ ما عندي وقت أتعلم اللغة الإنجليزية، بين العمل الدراسة الالتزامات اليومية بتضيعوا فرص كتير كبيرة عليكم. أول ما تقدموا على أي وظيفة، إعلان، فرصة سفر، منحة دراسية، بتكتشفوا أنه اللغة الإنجليزية صارت شرط أساسي مش أنه ميزة إضافية. مع أكاديمية مؤسسة ميشيل ظاهر للغة الإنجليزية رح تكتسبوا المهارات اللي بتخليكم تستخدموا اللغة الإنجليزية بكل ثقة، خاصة إذا هدفكم هو الحصول على فرصة عمل أفضل، مواكبة المحتوى العالمي، تواصل بثقة مع أشخاص من مختلف الدول. مع مؤسسة ميشيل ظاهر وأكاديمية ميشيل ظاهر للغة الإنجليزية صار عندكم فرصة سهلة لتبلشوا هالمسار بطريقة منظمة عملية ومرنة. ابتداء من 25 أيار أونلاين. سجل نفسك، سجلي نفسك بدورات التطور والتطوير للمهارات اللغوية والتواصل. هالدورات أونلاين بأوقات مرنة بتناسب جدول حياتكم ونشاطاتكم، بنهاج وبرنامج معتمد من كامبريدج مع شهادة عند الانتهاء. إذن ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لحتى تتسجلوا في فورم معين بتشوفوا أونلاين ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. فيكن تتصلوا على 70-824-879. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن من الفرزل زحلي البقاع وإلى كل العالم دورات أونلاين والتقوية باللغة الإنجليزية. صوتك عالي جبل لبنان. الشيخ خالد حبلص قرب إطلاق سراحه وطلب من المؤيدين بيش

0: أعمال لبنان أنه ما يطلقوا النار أثناء استقباله عادي وثنية ذليلة كريهة مثل ما قلنا كافرة عادي تطلق النار بكل المناسبات. فالله محييك الشيخ خالد حبلص طلب عدم إطلاق الرصاص باستقباله بالشمال. بنسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أيها المناصرون الأعزاء، يا من نتوق لرؤياكم بخير حال، أسأل الله أن يحفظكم ويتولاكم. أيها الإخوة، غدا لقاؤنا بإذن الله، نسأل الله أن يتمم على خير. أيها الإخوة، تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكذلك لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإني أوصيكم بعدم إطلاق الرصاص، فرب رصاصة أصابت إنسانا فقتلته أو شلته وأنت لا تدري، تطلق الرصاص فتصيب إنسانا، ترمل امرأة، تيتم طفلا وأنت لا تدري، تعيش حياتك بشكل طبيعي وقد دمرت أسرة. فلذا اتقوا الله أيها الإخوة ولا تطلقوا الرصاص، رجاء رجاء رجاء عدم إطلاق الرصاص في أي مكان، وجزاكم الله خيرا. أخوكم خالد حبلص.
0: إذن استمعنا لنداء ورجاء خاص من الشيخ خالد حبلص بعد 15 سنة بالسجن، اليوم الثلاثة يخرج إلى الحرية، الحمد لله على السلامة. أكيد قانون العفو العام، ناس مع وناس ضد، مثل كل شيء بهالوطن، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس. ولكن تحية من القلب للشيخ خالد حبلص، إن شاء الله يتجاوبوا معه أهلنا بشمال وما يقوصوا احتفالا بإطلاق سراحه. صوتك عالي جبل لبنان. من منخير الأشرفية كمان وردتنا تقارير عم يكسروا إزاز السيارات لحتى يسرقوا كل شيء بيشوفوه بقلب السيارة. من وجهة بيروت البحرية لعدة مناطق عم توصلنا تقارير، للأسف هالظاهرة عم تزيد كتير. الله يستر الله يستر. نحن ما بدنا نبرر نقول إنه في ناس مهجرة، في ناس نازحة بدهم مصاري، ما فينا نبرر لهم أبدا قطعيا. الله يكسر إيديهم اللي عم يكسروا إزاز، يعني ما بيكفيهم المواطنين عايشين من حلاوة الروح، أنجع عم نطلع خبزنا كفاف يومنا نحن وياكم تنكون صافين بواجهة بيروت البحرية، بمر مخيل، بالجميزي، بمناطق كتيرة بالأشرفية وغيرها من المناطق، منلاقي أنه انكسر إزاز السيارة. وحتى لو ما فيها شيء، ما خسارة، هيدي خسارة بين 50 و75 و100 دولار حسب نوعية السيارة. شيء مؤسف ومقرف للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. صرخة عبر إذاعة جبل لبنان من مودعة كلفتني أنه سمعكم إياها، وقالت لي يا جوني راح كل شيء علينا. هالمودعين اللبنانيين اللي فقدوا كل شيء، فقدوا حياتهم، فقدوا مستقبلهم، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، طلعت أيامنا كلها سودة مع دولتنا اللبنانية المنهوبة من سنة 1990 لسنة الماضية. للأسف صرخة المودعة اللي هي صرختنا كلنا.
2: بونجور خي جوني، يعطيك ألف عافية. عندي سؤال، صرخة وسؤال وشكوى وكل الأشياء اللي الإنسان بيفكر فيها بالظلم. نحن مظلومين، نحن دخلنا بمشروع اسمه الأسهم التفضيلية بالبنك، لهلأ ما منعرف لا كوعوا من بوعه، وين صاروا، في أمل يجوا، في أمل الإنسان حدا بيقلك عيش على الأمل، بس ما عنا بصيص هالأمل. بقى بطلب منك بس رجا خاص تضوي على هالموضوع، لأنه في عالم مظلومة، في عالم مثل بيقولوا مغفلة دخلت بمشاريع، وإنه نحن عنا كل الثقة بهالبنوكة وكان الدنيا بألف خير، وجانا العمر مخطوف. إذا فيك تفيدنا، إذا فيك بس تلمح لنا، تجيب لنا، لأنه كتير عم ندق أبواب وكله مسدود. ليش هالظلم؟ إنه خلصنا حرب وخلصنا تعتير وخلصنا وخلصنا، أكيد نحن عايشين بالتعتير، بس خلصنا الحروب ليه ما في مين يطالب، ليه ما في مين يدل على الأصبع بهيك مشاريع، إنه هيدي مشاريع مناش نحن رأس مالية، مناش نحن جانا العمر موجود بهالبنك وخلصت هالمدة اللي كان محدود فيها، وين هالمصريات؟ مين بدنا نحكي؟ بترجيك بس اعطينا بصيص امل، وانا بشكرك خي جوني، صرخه الم هيدا اللي بقول لك اياه، لانه ان شاء الله ما حدا يدوق للوضع اللي عايشين فيه او ماشيين فيه. ونهارك مبارك.
0: ونهارك مبارك. موريون برخيخ حوتو. هيدي الصرخه الجواب عليها مدام، انه نحن باذاعه جبل لبنان مع الخيرين بوطننا لبنان من نواب ووزراء ومسؤولين عم نحاول ما اوتينا انه نسترجع هالاملاك، هذه املاك لالكن مودعه، اموال هي ملك لالكن مودعين، كانوا امانه في حسابات جاريه مش بس حسابات مجمده، كلهم اكلون اللي حكمونا بالفساد من 1990 لسنه الماضيه للاسف. وعم نتابع مع النائب إبراهيم كنعان وكل المحبين قضاياكم يا لبنانية من المودعين ومحاربة الفساد ومحاولة إيقاف الحرب أيضا بوطننا لبنان. النائب إبراهيم كنعان مستمر بمساعيه وباجتماعاته لحتى نحاول نخلص وطننا لبنان. النائب كنعان اجتمع الأسبوع الماضي مع السفير البريطاني لبحث مساعي تثبيت وقف النار وأنهاء الحرب ودعم الجيش اللبناني، السفير البريطاني هيمش كاول. Good morning your excellency وكل الدول الصديقة لوطننا لبنان. النائب إبراهيم كنعان هو أيضا رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية البريطانية. وأيضا النائب إبراهيم كنعان استقبل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعرض معه التطورات الراهنة بلبنان والمنطقة والجهود الرسمية اللبنانية والأمريكية الهادفة لتثبيت وقف اطلاق النار. يعني المدام المودعة اللي كانت عم تحكينا هلأ بعد ما خلصنا، بعد الدمار ماشي للأسف، يعني لما كانت الدولة بعدها واقفة على إجريها بدون دمار وبدون تكسير وبدون حرق وبدون سواد وموت، كنا عم نطاحش ومنجاهد نحن والنائب إبراهيم كنعان والخيرين بوطننا لبنان من أجل استعادة أموالكم الموجودة بالمصارف واللي نهبت على يد الدولة اللبنانية الفاسدة. أيضا النائب الأستاذ إبراهيم كنعان التفاوض مصلحة لبنانية لا عودة عنها. منشوف سوا هالروبورتاج. تمسك كنعان بمسار التفاوض. إذن
3: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة الجد، والحراك الأمريكي ببيروت عم يتسارع من زيارة السفير ميشيل عيسى للنائب إبراهيم كنعان. كنعان أكد عبر ريد تي في أنه مسار واشنطن مكمل وما في بديل عنه، والأهم أنه الدولة اللبنانية هي الطرف الشرعي الوحيد والأساسي بهيدا التفاوض، هيدا الواقع ما رح يتغير. هالتجديد بيعود للتخوف من أنه يضيع الملف اللبناني بسلة مفاوضات إقليمية أكبر وتتحول حقوقنا لورقة مؤايدة بين دول كبرى. كنعان عم يذكر الكل تمثيل محصور بالدولة وبرئيس الجمهورية، والهدف اللبناني محدد، وقف كامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي شامل، حصر السلاح والمراقبة الأمنية على الحدود بإيد الدولة وحدها. ومع الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون لواشنطن، أكد كنعان أنه اللقاء بين عون وترامب بيعطي دفع قوي لتحقيق الأهداف اللبنانية وللوصول لسلام دائم وعادل محصن لبنانياً وعربياً ودولياً.
0: إن شاء الله يا رب، يعني الله يأخذ بيد النائب إبراهيم كنعان وكل الخيرين بوطننا لبنان لخلاص هالوطن من العذاب اللي عم يتكبدوا، هالعذاب اللي طال واستمر وبعده مستمر. الله يخلصنا. صوتك عالي جبل لبنان، وعلى شوارعنا اللبنانية كمان اللي أخلاق أكتر من هيك ما بقى يصير. يعني بدل ما يكونوا هالسائقي البسيط متحدين ينسقوا مع بعضهم بأخلاقية، خلينا نسمع سوا دقيقة وربع من الشتائم المقذعة بين شوفارية البسيط على خط الدورة جوني جبيل. يلا دورة جوني جبيل.
4: مين معنا أبوك عرس من العرس؟ مين لك عرس؟ تعال أنت، تعال بعدي، تعال قرب قرب قرب قرب قرب.
5: يلا روحي من برا.
4: خليني.
5: لا لا يلا يلا. لا لا لا شو
4: أولا ولا حيوان أولا كسختك بعيري.
5: لا يلا
0: كسر له إزاز الباص فنزل وبلش بكوسي ببعضهم.
5: يلا تن تن تن يلا روحي من وما
0: الله. الله. عم يكسروا الباص.
5: يلا عمنا وانا بدي باص مصري.
0: هون العمال الأجانب بنت أجنبية هربت. أوه هذا المشكل صار حد بيتي. يا الله هذا المشكل صار تحديدا بزوق مصبح على الإشانجور. إشانجور زوق مصبح اللي بودي على بيروت. هونيك في ناس بتوقف على اليمين، في ناس بتلف من وراء الإشانجور لحتى ياخذوا يعني الركاب ويربحوا راكب زيادة من درب الشاب اللي واقف على الطريق العام. يعني صارت القصة أنص بأنص، اقتناص الرزقة للأسف. وبيتخنقوا كرمال 100,000 ليرة أو 150,000 ليرة الراكب مثبت مثل ما سمعتوا. بعتذر منكم يعني، بس هيدا اللي صار، هيدا اللي عم بيصير على شوارع وطننا لبنان وبالتحديد بزوق مصبح. نزلت بيتي بالنازل شوي على الأوتوستراد. آخ يا وطني لبنان من قلة الأخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. والمزيد والمزيد من العروضات 16 صفحة مليانة أسعار رائعة جدا فيكن تستفيدوا منها لمشترياتكن اليومية الأسبوعية والشهرية. فيشي رولي كراب، كراب فيشي لوقية بدولارين وسبعين سنت. نيكسكي كافيار بلاك أو ريد 200 جرام $8.40. تشيكن ليجز الكيلو $1.35. كتير من العروضات الموجودة بأسعار رائعة جدا. جبنة ماركت أيمرلاندر تشيدر لوقية $2.40 بقسم الخضار والفواكه. كيلو المشمش ب 240,000 ليرة. أنا اليوم رح أمرق اشتري مشمش من عندهم. والأرضي شوكي الحبي ب 64,000 ليرة أرضي شوكي إضافة للخضار الطازة كل يوم. في نجاس لمحبين نجاس، نجاس كوشي مستورد ب 480,000 ليرة الكيلو، حقه بالأيام العادية 600 و700 و750 ألف. توفير كتير كبير. جبنة تشيدر ماركت ليكسكي وإيمونتال ماركت ليكسكي ولايت تشيز سلايسز ماركت ليكسكي كلهم كل واحدة منهم ب90 سنت فقط. أي جبنة بتحبوا تدوقوا من ليكسكي. ومعكروني من مختلف الأنواع أريجي، أريجي 500 جرام $1.10. بوبنز كورن فليكس 900 جرام $3.20. طحينة ماركة دعبول 800 جرام $3.90. كاتشب ماركة أوشن جاردن ب 55 سنت 340 جرام. بلان سولي كوكين كريم بلان سولي لتر ب $5.90. سبانغ كونجولي ورق سبانخ ماركت بلان سولاي 900 جرام ب $3.40 سبانخ ورق، ومي مياه أكوافينا 12 أنيني كل وحدة 600 مليلتر 12 أنيني $1.50 بدل $2.20. اشتروا مي وكتروا، المي بتضاين سنة ببيوتكم أكيد إذا عندكم استهلاك. السعر رائع جدا. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. ومن بلان سولاي بيبي كاروتس 400 جرام بيبي كاروتس $1.90. برينول بلاس جديد، برينول بلاس 2 كيلو ب $3.90. وكلينك فيلم ماركت بيرلا 50 قدم ب 70 سنت فقط. محارم جيبسي، محارم للوجه جيبسي 200 محرمه ب $3.40. نيفيا رول اون معرض خاص، 2 نيفيا رول اون 50 مليلتر ب $4.20. اوشن جاردن موتزاريلا ستيكس 250 جرام ب $3.70. اذا هالعروضات وغيرها، مرتديلا طلياني لقيه ب $2.20. ساعدكم بمحلها واهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح لل 10 المساء. فهد جوني الساحه وفهد سوبر فاليو زال انهار الموت باتجاه جوني. مستمره هالعروضات ل 16 ايار او حتى نفاد الكميه. اهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
2: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة, شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول, I'm relaxing, I'm having some me time.
3: هاي
2: هاي,
3: كيفك؟
2: صفا.
3: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
3: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
3: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط, بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب, خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير, ولو شو ما صار, حتى لو ما قدرت أحكي معكم, you'll always be my other family.
3: إشاعة ما بتنتشر لحالها, في حدا بينشرها. وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين, الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe, تبقى حالكم, وإذا اختفيت تعرف السبب.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: هذه هي التوعية, وزارة الإعلام وإيد بإيد مع إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان, ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان. بكرة الأربعاء 13 أيار الساعة 10:30 صباحا على مسرح بلدية الجديد البوشري السد, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبرعاية معالي وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص, جمعية طورة برايدين كالتشر وحملة انتلاوة, مؤتمر دولي بعنوان هي نبض المجتمع. بيهدف هاللقاء لتسليط الضوء على دور المرأة كقوة فاعلة في المجتمع وشريكة أساسية في التنمية وصناعة التغيير. إذن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, وزير الإعلام تحية لك المحامي الدكتور بول مرقص, بكرة الأربعاء 13 أيار 2026 10:30 صباحا على مسرح بلدية الجديد البوشي السد. أهلا وسهلا فيكم. تحية للمرأة اللبنانية العزيزة والحبيبة, الأم, الأخت, الزوجة والحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن من عامل ديليفري إلى مدير أمن السفارة العراقية ببيروت, واجتمع مع بعض القيادات الأمنية العليا.
5: من خلف مقود الديليفري إلى رتبة عقيد عراقي, الفضيحة التي هزت بيروت قضية ضجت في لبنان في الأيام الأخيرة, حيث الصدمة التي تمثلت من انتحال عامل ديليفري عراقي صفة مدير أمن السفارة العراقية في بيروت. القصة بدأت من خلف مقود دراجة نارية, حيث تنقل طارق الحسيني الشاب العراقي بين شوارع بيروت ليوصل الطلبات, لكن فجأة خلع سترة التوصيل ليرتدي بزة عسكرية مرصعة بالنجوم والشارات ليصل إلى نسج شبكة علاقات عنكبوتية وصلت لقمة الهرم اللبناني ولمدة سنوات طويلة, إلى أن استقبلته المديرية العامة لأمن الدولة بحفاوة بالغة, حيث وثقت صور تذكارية للقائه مع اللواء إدغار لاندوس حاملاً إليه وعود المساعدة الدفاعية. مخابرات بيروت قطعت خيوط المسرحية وأوقفت الحسين لتنفجر قنبلة من العتاب والتلاوم بين القيادات الأمنية, وصلت أصداؤها إلى قائد الجيش عامل ديليفري سابق متزوج من لبنانية, استطاع ببزة وثقة أن يطرح تساؤلات كبرى حول سهولة الاختراق الأمني في بلد مثقل بالأزمات كلبنان وما يمر فيه الآن. الفضيحة المدوية فتحت الباب المغلق على منتحلين عراقيين ويمنيين وإيرانيين كما تقول التقارير.
4: إذن هذا التقرير كمان من القنوات العربية والدولية عما يحدث في وطني وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، وآخ يا بلدي وبلدكم لبنان. المستمع اللي بعت لي مخالفات، إذا بتعمل معروف تاكسي يلا 140017 على نون، عم يشتغل تاكسي تويوتا فضية، بعت لي هون على 70-220-888 إذا بتعمل معروف. الله يكبر وجبكم. كمان رسالة صوتية.
0: أستاذ جوني يعطيك العافية، بس في موضوع إذا ممكن تضوي عليه، في صرف الصحي اللي عطول فالت على طريق الفياضية الويزة المجرير وتعطيه الريحة، بتغسل سيارتك بتلاقيها ريحتها صارت كلها من البهدلة إلى فترة طويلة. هذه كيف ممكن مع مين ينحكى يشوف الوضع شو لازم يعملوا فيه؟ يعني مش مقبول.
4: أكيد يعني قصة كبيرة وطننا، والهريان الموجود بوطننا، هيكل بلدنا ضربوا الهريان، وتراب بلدنا ضربوا طوفان مجرير، وطوفان دمار، وطوفان موت وحرب. نشوف الله كيف بده يخلصنا من الحرب، ونرجع نعالج كل قضايانا، ونمنع الناس انه يستعملوا القعر المفقود لتصريف بنياتهم وشققهم ومصانعهم، يصرفوها تحت الارض وبعدين ترجع بتنبع بمطارح تانية. كارثة الكوارث. صوتك عالي جبل لبنان. بالحدد حدد بيروت، مطبخ بيت العناية الإلهية، مطبخ في شباب وصبايا الله يعطيهم ألف عافية، وعم يشتغلوا لمصلحة وطننا لبنان الله يعطيهم ألف عافية. إلي نخلي ومطبخ بيت العناية الإلهية اللي بحاجة لتبرعاتكم تيستمروا. مطبخ بيت العناية الإلهية الحدد، فيكن تتبرعوا عبر ويش موني بكل أمان، لأنه إلي نخلي بعرفه وبعرف الجمعية تبعيته، فيكن تابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي، كل يوم بيطبخوا وبيوزعوا على المحتاجين بالحدد وجواره وكل المناطق المجاورة. إذن ويش تو ويش عبر ويش موني باسم إلي نخلي 03-311-595 03-311-595 مطبخ بيت العناية الإلهية إلي نخلي. الله يبارككم. شكرا وش ماني. دايما كل القضايا الإنسانية، التبرعات للكنائس، التبرعات للجوامع، التبرعات لكل أطياف الوطن، وش ماني أيضا مستعدة لخدمتكم بأكثر من 1020 فرع على امتداد الأراضي اللبنانية. وش ماني من لبنان وخارج لبنان، وفي أسعار تفاضلية وزيرو فيز من الكويت، من السعودية، من البحرين، من دولة الإمارات. عروضات رائعة جدا، بتوفروا مئات ألوف الدولارات على حالكم كشركات وكأفراد. زيرو فيز للساندر والريسيفر من مختلف الدول، منه الكويت لحديت آخر الشهر 31 أيار فيا المزيني اللي بيبعت مصاري على لبنان ما بيدفع أي متوجبات، واللي بيقبض بلبنان عبر المزيني ويش ماني ما بيدفع أي متوجبات، مجانية الإرسال والاستقبال للأموال. العديد من الخدمات مثل ما قلنا من البحرين، NEC Money Transfer NEC كمان لآخر الشهر، وفروا على حالكم إرسالاً واستقبالاً مجاناً. ومن المملكة العربية السعودية فيا تيكمو TIQMO وش ماني بخدمة الشعب اللبناني بداخل لبنان وخارج لبنان. تحية لوطنيتكم وإنسانيتكم. وش ماني شركة لبنانية بخدمة الوطن بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني يا عمي، هذا العراق مفكر حلو رقفة الهجان. ايه مزبوط 100% صبطة. بريك وبنرجع، خليكم معنا.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام. صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكم فترتنا من لبنان لكل العالم. 03-444-037 ورسالة.
1: خلي جوني يسعد صباحك وصباح المستمعين يا رب. خلي لك العائلة الحلوة يا أحلى جار. بس في طلب صغير الله يرضى عليك من أوتوستراد صاربة لتوصل لحالات خط الروحة وخط الرجعة. شو بدي خبرك؟ يعني مرة الماضية عندنا لك الفان بتيز الفان عم بيشتغلوا النمر الخصوصي. هالمرة يا محلى الفانات هيني قصتهم قدام الخنادق اللي موجودة على الاوتوستراد. ماشي جورة بتيز الجورة.
0: يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك ونهارك سعيد يا أبو مخيل. يا والأزيفة بدريار الأزيفة والدمار بدريار الدمار بوطننا لبنان للأسف. نعم آخ يا بلد لبنان آخ. والفساد ماشي بوطننا لبنان. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان 29 شركة أحيلت للنيابة العامة المالية بتهمة التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع. وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اتخذ خطوات حاسمة. ملف بضم 29 شركة وجهة رح نزيع أساميهم. هذه بمعلومات خاصة جدا لإذاعة جبل لبنان ولألكم مستمعي جبل لبنان بتميز. أحيلوا مولدات كهربائية، أصحاب المولدات، مؤسسات تجارية، مستوردين وموزعين للمواد الغذائية بتهمة التلاعب بالأسعار، تحقيق أرباح غير مشروعة بظل الظروف الاستثنائية اللي عم يمرق فيها مطلنا لبنان. إذن تحيي لوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، مدير حماية المستهلك طارق يونس، الله يعطيكم العافية. لأنه الوزارة استنفدت كل أنواع الإجراءات الإدارية الإنذارات قبل ما لجأت لها الخطوة وهي إحالة 29 شركة إلى النيابة العامة المالية. الشركات اللي حصلنا على أسمية حصرياً إذاعة جبل لبنان هن: أولاً توني فودز، تونيز فود، تونيز فود، بات فود هوا، بامبل، عباجي، ماكفيتي، ماكفيتيز عباجي، يو فود، غانم، برايس تشينج بيبسي، ليبان جوس، وحلواني. إذن تونيز فود، بات فود هوا، بامبل، عباجي، ماكفيتيز، يو فود، غانم، برايس تشينج بيبسي، ليبان جو، وحلواني. هي بالنسبة للشركات اللي أحيلت للنيابة العامة المالية التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع. أصحاب المولدات كمان اللي تمت إحالتهم وبمعلومات خاصة، معلومات خاصة لجبل لبنان: مولد جمال أبو صالح ببلدة بعصير بالشوف، مولد باسم جميل فرحات بالشياح، مولد يوسف حنا سيف بالكفور كسروان، مولد صابر حامد دوحة الحص، مولد رائف ناصر الدين بدير قوبل، مولد دانيال شاهين بالحازمية، مولد أحمد المعلم بمنطقة بربور بيروت، مولد أحمد عيتاني بالحمرة، مولد أبو سيدو بصيدة الهلالية، ومولد خضر حداد بصيدة القديمة. إذن هيدي كمان حصرياً لإذاعة جبل لبنان الشركات وأصحاب المولدات اللي أحيلوا للنيابة العامة المالية بتهمة التلاعب بالأسعار والربح غير المشروع. أصحاب المولدات: جمال أبو صالح بعصير، باسم جميل فرحات الشياح، يوسف حنا سيف الكفور كسروان، صابر حامد دوحة الحص، رائف نصر الدين دير قوبل، دانيال شاهين الحازمية، أحمد المعلم بربور، أحمد عيتاني الحمرة، مولد أبو سيدو بصيدة الهلالية، ومولد خضر حداد بصيدة القديمة. هيدي المعلومات الخاصة جدا والأسماء هدول أحيلوا للنيابة العامة. خلاص يعني شغلي ما فيها تشهير، هني شهروا بنفسهم من خلال قيامهم بمخالفة القوانين. وتابعنا المؤتمر الصحافي، يعطيهم العافية وزير الاقتصاد مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر وكل الخيرين بوطن لبنان، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة هالوطن، ونحن وياكم إيد بإيد أكيد بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، نهار مبارك، خرق أمني مهين. شو موقف الرؤساء من اللي صار؟ ضروري إقالة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ضروري تبديل المستشارين لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الرقم اللي منتهي ب329 من خارج لبنان، بليز هيدا الرقم منه للاتصالات، الله يرضى عليك، هذا الرقم فقط للرسائل الصوتية والمكتوبة. يسعد صباحك استاذ جوني، الله يباركك. صرنا 5 سنين ما شفنا خيي وعائلته، ما عم يقدر يجي من الوضع، وهالسنة لغيوا الحجز، الله يخلصنا. نعم، الله لا يوفقهم يا مدام جلاديس، كل الأشخاص اللي عم بيدمروا وطننا لبنان وبيدمروا مكونات وطننا لبنان. صباحو جوني يا بابا جودت، منحبك ويخلي لك عائلتك. يلا الليلة بابا جودت، مش هيك؟ بابا جودت يعني المشردون على الام تي في، مسلسل مدبلج، وأنا أخذ دور بابا جودت، يعني بين الروحي للمشردين والمشردات. بابا جودت الليلة يعني صار كل ثلاثة أربعة وجمعة وسبت، كل ثلاثة وأربعة ويمكن جمعة وسبت أو جمعة سبت أحد. يلا على كل ما بتغلطوا الليلة على الأكيد بإذن الله، إذا مستجد متطورات أمنية أو عسكرية بعد نشرة أخبار الام تي في، المشردون وبابا جودت جوني الصديق. خايكن جوني، بابا جودت بابا يعني أبو بالسرياني، ودايما أكيد منقول العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون، والعدالة قادمة بإذن الله لكل وطننا، العدالة جاي. صوتك عالي جبل لبنان، قاضي حاطت شارة حديدية على اللوحة، بعت لي إياهن، الرقم ينتهي ب344 على 70-220-888. سيارات بالجملة مركونين قدام أوتيل الفينيسيا ببيروت. هلأ أنا بعتقد أنه هذا معرض سيارات، يعني مهربينهم من شي منطقة فيها قصف وجايبين هالسيارات، بما أنه موقف مجاني يعني على جنب الطريق على الروشي، لأنه حاطينهم هوني كلها سيارات مغسولة وجديدة وصافينا بدون يعرضوها للبيع، أو مهربينا من معرض. يا الله يخلص وطننا لبنان من الدمار والخراب بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان، 15 ثانية خلينا نشوف شو في بهالفيديو. 15 ثانية
2: صباح يا جوني، كيفك؟ تمام، هنطلعك شوية من الأجواء السياسية والكآبة.
0: غزير،
2: راجعك على ضيعتك الحلوة اللي غزير بتحبها. هاي أنا بغزير اليوم هاي الساعة، قد صباحك حبيب القلب.
0: غزير وضيعتي الحلوة ومسخة رأسي والمكان الذي سأدفن فيه. غزير شكراً، رقم اللي بديه بال450. هيدا دقة جرس الكنيسة، وهيدا ساحة غزير وبيت الزعني اللي عندهم محل للخضار والفواكه وسماني، أقربائنا بيت الزعني.
2: صباح يا جوني، كيفك؟ تمام، هنطلعك شوية من الأجواء السياسية والكآبة وراجعك على ضيعتك الحلوة اللي بتحبها. هاي أنا بغزير اليوم هاي الساحة هون،
0: يا حبيب
2: صباحك حبيب القلب،
0: يا حبيب القلب. يعني أنا بدي أشكر بي وجدي، ما تركوا لي شي بغزير بس تركوا لي محبة غزير. يلا كل سكان غزير، يعني كل ضلني كسرواني أنا أقولكم غريب غريب، ومن يأكل هبرة بغزير ونحن أولاد غزير مش قادرين نشتري بغزير. يلا قولوا الله مرسي بي وجدي، ما تركوا لي شيء، أنا قدرت أشتري السينما قبل الماضية المدفن تبعي بغزير بتعبي وعرق جبيني، وبعدين منرتاح. صباح الخير، نحن مش ضد تزايد النسل بس ضد استعمال الإنسان لمعتقد ثقافة الموت، الله أعطينا الحياة وحق الموت وليس أحد آخر. نعم فري سبيريت. يسعد صباحكم جميعا. كمان رسالة.
3: صباح الخير سيد جوني، يا ريت هالشيخ بخبرنا هالأرانب اللي بدي يعطيهم فتوى يخلفوا، مين بدي يطعميهم، وين بدي يسكنهم، في هالناس اللي اجت على سوق صبرا اللي اقتحموا السوق اللي بناه الحريري وبعد ما افتتحوا، ليه ما بيروحوا على عين التيني اللي نبيه بري شاري نصها، بحبوا يندحشوا فينا.
0: حلو هاي، بحبوا يندحشوا فينا. نا
4: تتواصلوا لك.
0: اخ يا مروان، اخ واخ يا وطني لبنان، اخ واخ يا بلدي. نعم، حكينا بأول الفترة عن هالموضوع اللي كانوا موجودين معنا فترة طويلة، وأوقات نحكي عن موضوع بنرجع بيكون طالع عليه الوقت. يعني للأسف للأسف عاملين منها قصة هيدي. بدي وجه لها تحية للآنسة سيلفانا لقيس. سيلفانا بلتقي أنا وياكي ببكركي، بنلتقي على الوطن، بنلتقي على محبة وطننا لبنان ومحبة قضاياكم أنتوا أصحاب الحاجات الخاصة، ولكن اسمحي لنا فيها سيلفانا لقيس، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين. سيلفانا، أنت بتعرفي جوني الصديق وبتعرفي أنه المصداقية اللي بيتمتع فيها جوني الصديق ومحبتك بقلب جوني الصديق، أنت وكل الأشخاص من أصحاب الحاجات الخاصة، مثل ما قلنا لما بنلتقي بمكتب أشخاص ذوي إعاقة بتابع على الدائرة البطريركية ببكركي، وأنت بوطنيتك سيلفانا لقيس بتجي وبتحضري معنا دايما وبتكوني موجودة ومنتابع قضاياكم، لأنه ما في أنه صاحب حاجة خاصة مسيحي أو مسلم أو موحد درزي، كلنا لبنانية وكلنا بخدمتكم. ولكن اسمحي لي أقول لك سيلفانا لقيس أنه محاولتكم اقتحام سوق الخضرة بأرض جلول هيدي شغلة غير شرعية، لأنه يا سيلفانا عرضوا عليكم ببلدية بيروت أنه في بالمدينة الرياضية 15 غرفة و15 حمام، هيدول مخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة، ليه ما بدكم تقعدوا بالمدينة الرياضية؟ ما فهمت عليكم أنه موضة صارت، يعني بدكم تفوتوا تحموا الأملاك البلدية والأملاك الخاصة والمدارس، مدرسة الحريري حطوا إجرن بالباب وخلعوا فاتوا وكسروا وعملوا الدنيا كلها، وعم بيقولوا لهم روحوا فلوا للجيران إذا مزعوجين من اللطميات وغيرها من الأمور. لا سيلفانا لقيس، نحن وطنيين، بلدية بيروت قالت لك في 15 غرفة ل 15 شخص من أصحاب الحاجات الخاصة مع 15 حمام مجهز لألون، تفضلوا روحوا لهونيك وما تحاولوا تحموا السوق هونيك بأرض جلول، لأنه البلدية رح تمنعكم، لأنه الشيء اللي عم بصير على وجهة بيروت البحرية وبالبيال وغيرها، عم يقتحموا محيط المطاعم، عم يقتحموا المراكز السياحية، عم يقتحموا الشط البحر وبينصبوا خيام وبيقولوا لهم، عم يبتزوا صاروا بيقولوا لهم بدنا مفتاح بيت من بيوتنا المدمرة مقابل أنه نخليلكم الخيمة، لأنه صاروا عارفين حالهم أنه عم بيشدوا عصب يعني على وعم بيلولنا إيدينا بالمناطق السياحية وجهة بيروت البحرية وغيرها من المناطق المرتبة. يا هذا اللي عم يصير بوطني لبنان للأسف، دمار مستمر وعهر وبطر مستمرين. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني لليوم الثلاثة 12 أيار 2026. Lebanon Files. وديع الخازن في ذكرى رحيل البطريرك صفير جنب الطائفة والوطن الكثير من التحديات. قال عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان له في ذكرى رحيل المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، لا يسعني أن أعبر بالكلمات عن عميق حزني ومشاعري على غياب غبطة أبينا البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، الذي تمتع بشخصية غنية بالفكر والقول والعمل على الصعيدين الكنسي والوطني. إن البطريرك صفير جسد بمسيرته على رأس كنيستنا المارونية كل القيم الروحية والفكرية، وجعل منها عناوين مضيئة في حياتنا الإنسانية والوطنية على السواء. رحم الله كبيرنا البطريرك صفير المثلث الرحمات الذي عرف كيف يصون الوحدة الداخلية وأسكنه في مساكنه الأبدية وأطال بعمر غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يكمل المسيرة بإيمان وتقوى جاهدا بكل ما أوتي من قوة ليعود لبنان واحة للسلام والمحبة ومنارة في هذا الشرق. تحية لك عميد العام عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، ونحن وياك بنترحم على البطريرك صفير المثلث الرحمات. وهون بدي اتذكر قدامكم مستمعينا وبقول من الاشياء اللي ندمان عليها من كل قلبي اني نادم من كل قلبي على شغلي صارت لما عرض علي مرة واثنين وثلاثة انه روح اقعد معه بمكان استراحته ببكركي للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير. كنت قل له لباتريك فخري يقول لي يا جوني تعا أنا كل يوم معه لغبطة البطريرك، منجي منحكي تاريخ منحكي جغرافيا منحكي وطن منحكي دين منحكي ثقافة. قل له يلا أنا ما يعني مش عم بفضى، كنت للأسف شيء مؤسف وبتأسف عليه. يلا باتريك جمعة الجاي اللي بعدها جمعتين ثلاثة وتوفى البطريرك صفير من كل قلبي. الله يرحمك بطريرك صفير فطرياركو ميقرو مور نصر الله فتروس صفير المثلث الرحمات. بندم لأنه ما رحت وقعت حدك واستفدت من خبرتك ومن بركتك لألي ولا وطننا لبنان. معليش منلتقي بإذن الله، نلتقي عاجلا أم آجلا ونفسك بالسماء سيدنا البطريرك. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع lebanonfiles.com. عملية تفجير ضخمة نفذها العدو في البياضة وصل صداها إلى مدينة صور. العقود الآجلة لنفط خام برنت ترتفع أكثر من 2% 106.3 دولار للبرميل. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد تبرجة نهر إبراهيم المسلك الشرقي بسبب أعمال التزفيت. يلا منضل نشكي يا حوي عم بزفتوا بكل المناطق رغم الحرب ورغم الدمار. الله يعطيهم العافية وزارة الأشغال والوزير رسمني وفريق عمله. بعده من الفيديوهات الأكثر مشاهدة المطرب الفنان الأولى القصة وفقرة تحكيني فوتبول لبنان فايلز. نولا القصة بحب التزريك وسامي الجميل بيلعب فوتبول منيح، وهيدا رأيي بأغنية ميريام فارس المقابلة الكاملة حكيني فوتبول الحلقة 46 لبنان فايلز مع الفنان نولا القصة. يسعد صباحك حج نولا ابن زحلي الحبيب وابن كل لبنان. إذن عناوين كتيرة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ملابس المذيعات متناقضة، خلينا نشوف الخبر. يلاحظ أن ملابس المذيعات اللواتي يجتمعن حول طاولة واحدة للنقاش والحوار يظهرن بملابس متناقضة وغير متناغمة بين بعضهن البعض، فيما الأجدى ألا تكون هناك من تطل بملابس سواري مقابل من تنحاز إلى الكاجول. نعم أوكي، يعني كل واحدة منهم بيبقى عندها نفسيتها بنهارتها، تعرفوا النفسيات. يا المديرية التي لا تنام. تحية للأمن العام اللبناني. شرعيتنا اللبنانية وقوانا الأمنية الشرعية. علم لبنان فايلز أن ضباطا ورتباء وعناصر في الأمن العام اللبناني يشكلون خلية عمل متناسقة لا تهدأ، تعمل ليلا ونهارا لإنجاز الملفات والمعاملات. ويلاحظ الجيران بقاء أنوار مباني المديرية العامة للأمن العام مضاءة حتى ساعة متقدمة من الليل في وقت لا يغادر فيه عدد من الضباط والرتباء والعسكريين مراكزهم إلا في ساعات المساء المتأخرة. كما علم لبنان فايلز أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يواصل عمله. الله يعطيه العافية. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يواصل عمله في مكتبه حتى ساعات الليل لإنجاز الملفات والبريد ومتابعة كل شاردة وواردة تتصل بالمديرية العامة للأمن العام، إلى جانب الضباط المرتبطين به مباشرة وعدد من الضباط الآخرين. وقد لمس المواطنون تغييراً واضحاً في أداء المديرية وسرعة إنجاز معاملاتهم، فيما تركت الإجراءات الداخلية الأخرى التي قد لا يلمسها المواطن مباشرة تركت أثراً إيجابياً على المواطنين والمؤسسات والشركات والمتعاملين مع المديرية العامة للأمن العام. برافو الأمن العام من لبنان فايلز جبل لبنان وكل مستمعي جبل لبنان، الله يعطيكم ألف عافية. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفريق عمله وكل الضباط والرتباء والمفتشين بالأمن العام، المديرية التي لا تنام. ودائما عم خبركن عن الأعداد اللي بتصدر كل شهر لمجلة الأمن العام واللي فيكن تتصفحوها عن طريق زيارة www.general-security.gov.lb، تتصفحوا مجانا العدد الجديد كل شهر من مجلة الأمن العام اللبناني. تحية لإدارة التحرير ومدير التحرير التنفيذي والمشرف على مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي وفريق عمله، الله يعطيكم ألف عافية زملائنا بالأمن العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيري ومهمة فيكن تتصفحوا lebanonfiles.com. فضيحة مدوية مصدرها فرنسي. بحسب معلومات لبنان فايلز، فقد كشفت تحقيقات فرنسية أطلقت عقب تسريب وثائق عسكرية حساسة عن شبهات مرتبطة بشبكة تضم عسكريين وسماسرة سلاح، تبين أن نشاطها امتد على عدد من الدول بينها لبنان، مما فتح تساؤلات حول طبيعة الملفات المرتبطة بالمسألة اللبنانية واحتمال استخدامها ضمن مسارات موازية لتجارة السلاح. إذن فضيحة مدوية مصدرها فرنسي، ولاحقنا طرطوشي حسب معلومات لبنان فايلز، لاحقنا بلبنان طرطوشي للأسف. هل تعود الغارات على الضاحية الجنوبية؟ يؤكد مراقبون أن إسرائيل ما تزال تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي لعودة غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت في توقيت يرتبط بإيقاع التطورات في مضيق هرمز، في ظل تجدد الحديث عن صعوبة فصل المسار اللبناني عن الإيراني. إذن كلها عناوين وعناوين تانية نستعرضها نحن وياكم، أنتم فيكم زوروا lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكم. ماذا بعد في وطني لبنان؟ في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 أيار 2026، المدير المسؤول في صحيفة الجمهورية الزميل جورج سولاج، ومقال بعنوان واشنطن 2026، هل يكتب لبنان استقلاله الثاني أم يدخل أخطر تسوية في تاريخه؟ شلومو شاينو آحو جورجي سولاج. فيكم تشتروا صحيفة الجمهورية وتطلعوا على كافة الأخبار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. كل الأشياء اللي تراكمت في عنا أشياء كتير بتضلها بكرة الصبح ابتداء من الساعة 7 صباحا. صوتكم العالي من جبل لبنان ووطننا لبنان وأخبار وطننا لبنان. إذن مثل ما خبرتكم في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، تحية لنقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي وفريق العمل ورسام الكاريكاتير بالصفحة الأخيرة من صحيفة الشرق. رسموا الأستاذ نبيه بري بالكاريكاتير والعنوان هو الخلافات طيرت قانون العفو. الأستاذ نبيه بري ماسك هالعود والريشة وعم بدق على العود تعا ننسى تعا ننسى. أو لكون خلاص يعني غضب الأستاذ نبيه بري على قانون العفو لأنه راحوا اجتمعوا بالقصر الجمهوري واعترض أنه هيدي شغلة مش ميثاقية ولا تموت بأي صلة إلى القانون اللبناني، أنه بدو إياهم كلهم يمرقوا عن طريق المجلس النيابي. طيب أستاذ نبيه بري تعا ننسى، يلا مننسى، بس إن شاء الله أمريكا تنسى أفعال أشخاص أمريكيين من أصل لبناني وعم يفتكوا بالقوانين بوطننا لبنان وعم يفتكوا بكل شيء بوطننا لبنان. ضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. خيكون جون الصديق إعدادا تقديما وإخراجا، وتعا ننسى السيد الرئيس نبيه بري الرئيس الأمريكي من أصل لبناني، يلا رئيس المجلس النيابي الأمريكي من أصل لبناني يغني تعا ننسى بكاريكاتير صحيفة الشرق. اتضلوا بخير.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
1: تتجه فرنسا إلى لعب دور أساسي في النقاشات الدولية حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تكون بديلاً عن اليونيفيل في جنوب لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية الحالية. وتجري مشاورات دولية لبحث خيارات أمنية جديدة تضمن الاستقرار في الجنوب ومنع أي فراغ أمني، وسط حديث عن تعزيز دور القوى الأوروبية ودعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
0: شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً في سعر البنزين مقابل انخفاض في سعري المازوت والغاز.
1: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً. وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عبور نهر الليطامي والتمركز على مشارف بلدة زوطر في جنوب لبنان في خطوة تصعيدية جديدة على الجبهة الجنوبية.
1: هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا استؤنف الهجوم على إيران، مؤكداً أن ملف التخصيب غير قابل للتفاوض.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعر اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: ويت Ortega's is on sale?
7: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
8: آه يا حلو
9: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
8: خلص الدمع من عيوني ونسي
9: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
8: قلبي مرتاح بحبك متوقع
9: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجه لدعم الجيش اللبناني من خلال البحث في تشكيل قوة مساندة لعمله في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل حديث عن احتمال عدم تمديد ولاية القوة الدولية والسعي لتأمين الاستقرار ومنع أي فراغ أمني في المنطقة.
4: أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
3: تتجه فرنسا إلى لعب دور أساسي في النقاشات الدولية حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تكون بديلاً عن اليونيفيل في جنوب لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية الحالية. وتجري مشاورات دولية لبحث خيارات أمنية جديدة تضمن الاستقرار في الجنوب ومنع أي فراغ أمني، وسط حديث عن تعزيز دور القوى الأوروبية ودعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
5: شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً في سعر البنزين مقابل انخفاض في سعري المازوت والغاز.
3: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً. وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
5: أعلن الجيش الإسرائيلي عبور نهر الليطاني والتمركز على مشارف بلدة زوطر في جنوب لبنان في خطوة تصعيدية جديدة على الجبهة الجنوبية.
3: هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا استؤنف الهجوم على إيران، مؤكداً أن ملف التخصيب غير قابل للتفاوض.
6: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
8: يعطيك العافية.
7: يا هلا، الله يعافيك.
8: عجقة إيه؟
7: موت.
8: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
7: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
8: دخلك سمعت بالخبرية؟
7: أي خبرية؟
8: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
7: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
8: يوم قريت الخبر ليك.
7: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
8: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة، يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
7: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق التاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجه لدعم الجيش اللبناني من خلال البحث في تشكيل قوة مساندة لعمله في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل حديث عن احتمال عدم تمديد ولاية القوة الدولية والسعي لتأمين الاستقرار ومنع أي فراغ أمني في المنطقة.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
1: تتجه فرنسا إلى لعب دور أساسي في النقاشات الدولية حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تكون بديلاً عن اليونيفيل في جنوب لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية الحالية. وتجري مشاورات دولية لبحث خيارات أمنية جديدة تضمن الاستقرار في الجنوب ومنع أي فراغ أمني، وسط حديث عن تعزيز دور القوى الأوروبية ودعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
3: شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً في سعر البنزين مقابل انخفاض في سعري المازوت والغاز.
1: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً. وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي عبور نهر الليطاني والتمركز على مشارف بلدة زوطر في جنوب لبنان في خطوة تصعيدية جديدة على الجبهة الجنوبية.
1: هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا استؤنف الهجوم على إيران، مؤكداً أن ملف التخصيب غير قابل للتفاوض.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

0: تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربيت قلت لها بطلت خليني بالبيت
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو الممثلين رائعين
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه
2: مع علي بليبل وجلال الشعار اخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح
7: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
7: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
7: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 15

0: الفشل كيس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: انا ما قلت هيك.
3: بلا
2: هنتي ليه عم تسمع؟
3: انا ما غلطت معك. اللي بيسمعك يقول اني خنتي.
2: يا ريت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
3: انت ما بتعترفي بغلط.
2: انا ما عليك.
4: بتعرفي شو قريت؟
3: شو؟
4: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
3: باسا؟ شو هي باسا؟
4: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. عقد 20 نائباً سنياً اجتماعاً طارئاً لبحث ملف العفو العام في ظل الاتصالات السياسية الجارية، وأكد المجتمعون أن الملف بات في مرحلة متقدمة، داعين إلى تسريع إقراره بصيغة عادلة ومتوازنة ترفع الظلم وتحفظ الاستقرار، وطالبوا بعقد جلسات عاجلة للجان المشتركة خلال أسبوع تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره وفق الأصول.
2: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على الدفع نحو إطلاق محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد. وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إلى أن الاتحاد يدرس مرحلة ما بعد اليونيفل مع توجه لإنشاء مهمة جديدة لدعم لبنان، كما لفتت إلى بحث ملف مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على أمن الملاحة والاستقرار الدولي.
3: أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
2: تتجه فرنسا إلى لعب دور أساسي في النقاشات الدولية حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تكون بديلاً عن اليونيفيل في جنوب لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية الحالية. وتجري مشاورات دولية لبحث خيارات أمنية جديدة تضمن الاستقرار في الجنوب ومنع أي فراغ أمني، وسط حديث عن تعزيز دور القوى الأوروبية ودعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
4: شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً في سعر البنزين مقابل انخفاض في سعري المازوت والغاز.
2: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً، وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي عبور نهر الليطاني والتمركز على مشارف بلدة زوطر في جنوب لبنان في خطوة تصعيدية جديدة على الجبهة الجنوبية.
2: هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا استؤنف الهجوم على إيران، مؤكداً أن ملف التخصيب غير قابل للتفاوض.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
1: عمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
0: سيج تنسيج بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مار وتضوي قمار وعمر يا معلم لعمر

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بقلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلا بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلا من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشروا الخبر تأكدوا انه صحيح
6: Stay safe تبقى حالكن واذا اختفيت تعرفوا السبب
0: بالاشتراك مع وزارة الاعلام جبل

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. عقد 20 نائباً سنياً اجتماعاً طارئاً لبحث ملف العفو العام في ظل الاتصالات السياسية الجارية، وأكد المجتمعون أن الملف بات في مرحلة متقدمة، داعين إلى تسريع إقراره بصيغة عادلة ومتوازنة ترفع الظلم وتحفظ الاستقرار، وطالبوا بعقد جلسات عاجلة للجان المشتركة خلال أسبوع تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره وفق الأصول.
1: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على الدفع نحو إطلاق محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد. وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إلى أن الاتحاد يدرس مرحلة ما بعد اليونيفل مع توجه لإنشاء مهمة جديدة لدعم لبنان، كما لفتت إلى بحث ملف مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على أمن الملاحة والاستقرار الدولي.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة ترجمة الضمانات الأمريكية إلى خطوات عملية وملموسة، خصوصاً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
1: تتجه فرنسا إلى لعب دور أساسي في النقاشات الدولية حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تكون بديلاً عن اليونيفيل في جنوب لبنان مع اقتراب نهاية ولاية القوة الدولية الحالية، وتجري مشاورات دولية لبحث خيارات أمنية جديدة تضمن الاستقرار في الجنوب ومنع أي فراغ أمني، وسط حديث عن تعزيز دور القوى الأوروبية ودعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
0: شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً في سعر البنزين مقابل انخفاض في سعري المازوت والغاز.
1: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً، وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عبور نهر الليطاني والتمركز على مشارف بلدة زوطر في جنوب لبنان في خطوة تصعيدية جديدة على الجبهة الجنوبية.
1: هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا استؤنف الهجوم على إيران، مؤكداً أن ملف التخصيب غير قابل للتفاوض.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
8: مع علي بليلي وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
9: يا حلو
10: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
9: خلص الدمع من عيوني ونسيت
10: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
9: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
10: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتأس اليوم
8: اي والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
7: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
8: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
7: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
8: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
7: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
8: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
7: لكن انت

0: بروح اعبي بنزين لحالي، انت مشوارك قريب هلا بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزية شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
1: عجب؟
0: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
0: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين، يا شو بدنا نعمل؟ يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد عون أن المملكة العربية السعودية شكلت على مر السنوات سنداً ثابتاً للبنان، مشدداً على أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين.
1: أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات بروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في الشرق الأوسط بما فيها لبنان بسبب الأوضاع الأمنية الدقيقة، وأشارت إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل مناطق أخرى وفق تطورات الوضع قبل موعد الامتحانات.
0: أكد حزب الكتائب اللبنانية دعمه لمسار التفاوض بقيادة جوزيف عون لإنهاء الحرب، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة ورفض أي سلاح خارج الشرعية.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا تطلب المساعدة، مشيراً إلى أن ملفها سيطرح للنقاش في المرحلة المقبلة، وأضاف أنه يتوجه إلى الصين في زيارة مرتقبة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدولها أو أهدافها.
0: أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، وشدد على ضرورة عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد دول الخليج.
1: أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن سلاح الجو أغار منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، مشيرة إلى تصفية أكثر من 350 عنصراً، وأوضحت أن الاستهداف شمل مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق وبنى تحتية، مؤكدة استمرار العمليات ضد أي تهديد وفق توجيهات المستوى السياسي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
3: أورتيغا عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: فنان يا رياض

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد عون أن المملكة العربية السعودية شكلت على مر السنوات سنداً ثابتاً للبنان، مشدداً على أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين.
1: أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات بروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في الشرق الأوسط بما فيها لبنان بسبب الأوضاع الأمنية الدقيقة، وأشارت إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل مناطق أخرى وفق تطورات الوضع قبل موعد الامتحانات.
0: أكد حزب الكتائب اللبنانية دعمه لمسار التفاوض بقيادة جوزيف عون لإنهاء الحرب، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة ورفض أي سلاح خارج الشرعية.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا تطلب المساعدة، مشيراً إلى أن ملفها سيطرح للنقاش في المرحلة المقبلة، وأضاف أنه يتوجه إلى الصين في زيارة مرتقبة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدولها أو أهدافها.
0: أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، وشدد على ضرورة عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد دول الخليج.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى في إطار الحصار المفروض على إيران، وتواصل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عملياتها في بحر العرب ضمن هذه المهمة.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: بيخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك قال شو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد عون أن المملكة العربية السعودية شكلت على مر السنوات سنداً ثابتاً للبنان، مشدداً على أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين.
2: أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات بروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في الشرق الأوسط بما فيها لبنان بسبب الأوضاع الأمنية الدقيقة، وأشارت إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل مناطق أخرى وفق تطورات الوضع قبل موعد الامتحانات.
1: أكد حزب الكتائب اللبنانية دعمه لمسار التفاوض بقيادة جوزيف عون لإنهاء الحرب، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة ورفض أي سلاح خارج الشرعية.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا تطلب المساعدة، مشيراً إلى أن ملفها سيطرح للنقاش في المرحلة المقبلة، وأضاف أنه يتوجه إلى الصين في زيارة مرتقبة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدولها أو أهدافها.
1: أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، وشدد على ضرورة عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد دول الخليج.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى في إطار الحصار المفروض على إيران، وتواصل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عملياتها في بحر العرب ضمن هذه المهمة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
5: يعطيك العافية.
4: يا هلا، الله يعافيك.
5: عجقة إيه؟
4: موت.
5: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
4: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
5: دخلك سمعت بالخبرية؟
4: أي خبرية؟
5: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
4: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
5: يوم قريت الخبر ليك.
4: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
5: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
4: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي نوفيشن أرتوريا إلكترو هارمونيكس أكاي كورد بلاك ستار فوكس رايت ماينل إبيفون جيبسون ستوديو لوجيك أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد عون أن المملكة العربية السعودية شكلت على مر السنوات سنداً ثابتاً للبنان، مشدداً على أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين.
1: أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء امتحانات بروفي والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية في الشرق الأوسط بما فيها لبنان بسبب الأوضاع الأمنية الدقيقة، وأشارت إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل مناطق أخرى وفق تطورات الوضع قبل موعد الامتحانات.
0: أكد حزب الكتائب اللبنانية دعمه لمسار التفاوض بقيادة جوزيف عون لإنهاء الحرب، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة ورفض أي سلاح خارج الشرعية.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوبا تطلب المساعدة، مشيراً إلى أن ملفها سيطرح للنقاش في المرحلة المقبلة، وأضاف أنه يتوجه إلى الصين في زيارة مرتقبة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدولها أو أهدافها.
0: أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية، وشدد على ضرورة عدم استخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط أو ابتزاز ضد دول الخليج.
2: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 65 سفينة تجارية وتعطيل 4 أخرى في إطار الحصار المفروض على إيران، وتواصل حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن عملياتها في بحر العرب ضمن هذه المهمة.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من الضاحية إلى فنزويلا، كيف تحول حزب الله إلى شبكة مالية عابرة للقارات؟ هل أصبح لبنان منصة لتمويل شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: استوى جبنا لك
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
10: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: Wait. Ortega's is on sale?
12: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
13: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزا بيعرف
4: سلا فوتو بلش الشوط التاني
2: بده خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: انا ما قلت هيك
6: بلا
4: قلت ليه انت عم تسمع
6: انا ما غلطت معك اللي بيسمعك يقول اني خنتي
4: يا ريت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
6: انت ما بتعترفي بغلطي
4: انا ما بعترف
7: بتعرفي شو قريت؟
6: شو؟
7: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل
6: باسا؟ شو هي باسا؟
7: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدي شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء البعثة
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
3: هاي
2: هاي،
3: كيفك؟
2: صفا،
3: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
3: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
3: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
3: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من

رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبينه المغربي فرفك جبينه المغربي وفكره النجيب وقال لي يا ابني اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي مليك حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: حلو.
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عجباب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يلا

0: Şuman Allah'ım iş. Ya Rab. وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: Wait, Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: Star System, what do you to see you cut the man?
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: يا افندي بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق، ما بتاخر. هيدا اذا ما في عجقه. يعطيك
1: العافيه.
0: يا هلا، الله يعافيك. عجقه
1: ايه؟
0: موت.
1: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كثير بتحسوا فيها.
0: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
1: دخلك سمعت بالخبريه؟
0: اي خبريه؟
1: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
0: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
1: اليوم قريت الخبر. ليك؟
0: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا يلي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ على الشغل مقتل بعضه.
1: هيك بتبلش الاشاعه، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكله منا بالاشاعه، المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر بنصدقه ومنخاف. منخاف وبننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
0: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: عيوني انا عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل